0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما الجرى لو عبدها لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جیهان همو بسر مانو کوبونه تو شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونه تو دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابارن الهی بمان جرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکریو ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبدکانتا ممن شکینه لبردم خلائقا چون لیره گناه کانی امت شار دوا چون لیره خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خل لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو رجی به حضوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممن گره لو کسانی او اند گناه یان کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر مزار کن لو رجیا من گره لو عبدانی خوشوستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكو يا إلهي لجر سيبري عرش خوتا يا إلهي كو من كرو پروردگارات چون أمشوا آوا كو بوينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لساحي محشرا بدوري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم كو من كرو إلهي لد أبارنا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمة يخوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسر أباران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارنا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو أحشر منك بخوش ويستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش ويستي أو النبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خوايا رحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خوايا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خوايا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خو ال گناه هدایت کو باک من خوش به خو پروردگار اما کم تر خم بوین برام بریان الی هدایت ول لیکن تو لیان خوش او انی کم مردون او انی کما ون خو عفو یان کبو خاتین او جوان کان خود یا ربی خو یان تا و لیکن برحمت و بزی خود بکرم خود ل امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ببوره الی هدایت ول لیکن رحمت و بزی خود بس مردو کان ما نبه بارنا یا رب العالمین تابد أمر دعاني بين نازن بأكسن لنا أقولك أنا أخوي رحمتي خود بسري أنا ببارن أخوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

أوت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك

فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

ذلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمديا بيشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويلي بفرموي
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خوا چی ولم فرموی قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بیانیان و ایواران سجاد بستو لهموشتیک دپارزری

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: مسلم.
1: أم فالمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هركسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.
0: بسم الله.

0: ام فرموديا هردو بيشاوى احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات هو کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگر درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناهي بو سريتوا وده درجه هر برزی پیدا بخشه درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بنیر یمن ده صلواتی خومی پیدا بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیری دجا سلامی خو می پی بخشم پیغمبر اخوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواه زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش خانم لواني سطو بشتوهج لوان كان تفسير القرآن بيروز بيمو خزمتان بمبست رزامن دي خواهي قول وهي وادانم ايوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بلا خوش بستان لآيات بيشتر خواهي قول سبحانه وتعالى باسي لوصيت كد أو كسي كوا مالي چي زوري هيا بيش ظاهرا مدني لين زيق بويتوا وكوت من تنفيذا لبو وصية پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم كابرا بيشي سر مرجيش بيوستا براستي وصية خوي بنوسيتوا اگر هرنا لسر مرج كوا هزدكا مردين لين زيكا بيوستا وصية بكا لمالكي بشيق لمالكي ببخشي لبو أو كساني كوا ميراد قرينين كدزاني بيوستيان بيهيا أو زاد فرمي فمن بدله بعدما سمعه يتر هركسيك او وصيتي كوا فلانكس كرديتي بي بي غوري يعني زور زارن هي كسي كوا لسره مرغا تواني نوسين نامينه بقسميره بقسا وصيته كذا كذا لي مثلا سي اتش مار ياخذ ساري جمال ياخذ بينزي اتش مالكم ياخذ فلانه مبلغ لمالكم بدنا فلانكسي يتر كسيك شاهده او كسا شاهده بيست بامانه راي بقيني بامانه او وصيتي فلانه كز راي بقيني بلام كسيك بيتن او وصيتي بقوري لبا مصلحتي خوي لبا هرشتيك بي فمن بدله بعد ما سمعه كسيك بيقوري لدواي او كواجوي لوصيتي او كسبو فانما اثمه على الذين يبدلون او هذا التاكيد إثم جناه تابان كي لسر أو كسي كوادي جوري وصيتك كواتا كسي كوالا سر مرجع وصيتك أبوي كوا أو عند مبلغ المالي من لبو فلانك أو فلانك سوى خيرك اللي بودا نسريه بلام أوي كوا دي جوري ده بتمان أجل أوي كوا أو بش ميرات بدري تفلانك أس مثلا بخوي أجل ميرات جل كان دسيتن أو وصيتي ويدا شاريتوا او وصيتي باسناكا شاهدين هذا نبادا لا حصيوي كم بيتوا او فانما اثموا على الذين يبدلون او جناه بارا لسر او تبديل او قران كاريك لوصيتك كذا ياخذ لبون منى قلتي لو فرزنا مثلا مليونك لبو فلانكسي او بيتن بلي قلتنا ولا بيصد لبو فلانكسي فانما اثموا على الذين يبدلون او ذا او دي شاريتوا او دي غوري او جناه تاواني دقاتي كسكش كوا وصيتي كرديا اگر زي بدزيش نكري وصيتك او ازر پاداش خوي هر وردگري او ازر پاداش خوي هر وردگري فانما اثم على الذين يبدلون ان الله سميع عليم بالتاكيد بيگمان خوي گور سميع هموش تيك دبيستي تمشاك فهم بدلو بعد ما سمعه او كدي گوري لدواي كوا جوي لوصيتك ايبو بلام دي گوري او گناه بار با باشش بزاني خوي گور سميع سبحانه وتعالى يعني هل وكو أو كو جوي ليبو بلام قوريتي بلام خو خوا سبحانه وتعالى أويش جوي ليبو أقر واخي ألبك بس أمن ليوين دري بوم لوي دي قورم كسنا زاني بلام باش بزان خواش ليبو سبحانه وتعالى سميعيشة سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته خواي قورا هموش تيك دبستي هموش تيك دبستي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع تحاوركما يتر داك من عايشة خواهي لرازي بدا فرمي قوريي لبو أو خواهي سبحانه وتعالى كهموش وسع سمعه الأصوات كوا خواهي قوري همو دنگيك دبيستي لبرو دا فرمي أفتي هاتبو كوا لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم قفتو قوي دكر الشكوى خواهي دكر لا حزر كيمن ببرام هندبا با دنگي چي نزم خسي دكر أمن لناحيي چي أو غرفي وحزري خوم جملين أبو يتر خواهي قول من فوق سبع السماوات جوي لابو كواتبا باز بزان أو كسي كدهوي وصيتكي بقوري لدوائي وكوات جوي لابو بهنزتي وكواه كس نيزاني باباز بزان خواه زاني تلبر خواهي قول السميع خواهي قول بستيتي وعليميش آقادار بنيتكان لبرسي ديوي بقوري يتر أو كسي قناح بارو بالا خواهي بترسي مرام لدوائي تدفرمي فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كواتا أوي كوا وصيتك دقوري وصيتك دقوري باشو كوا جوي لبو قناح بالا برام ليك حالد لبو هي قران كاريبك أويش تيا
فمن خاف من موص جنفا او اثما او ترسال لو كسيك وصيدك موصي او كسيك وصيدك هر كسيك ترسال لويك وصيدك غلط يبكى جنف يعني خطا او اثما جناه يبكى ظلم يبكى لو حاطي فاصلح بين اصلاحي كرف لا اثم عليه او جناه لسر النيه جناه لسر ان الله غفور رحيم كواتا او جوك زان دفنون لا هرد حالت او كسيك ولوي اماديا فلانكز لسر مرقه وصيدك حصدك لوصيتك غلط دك يعني او نازانت النبي لسي شي مال زياتر ببخشي ديتن دريني وي معلوم بدنا فلان كسي بيدر لكاك ومك جناح بالي لسي شي زياتر النبي وصيت بكي او اعتياديه ياخذ لباشي مرجي لباشي مردني او كسي درين فلان كز وصيتي كردي كواني وي مالك ببخشريتن درتن كاك جناح نبي او هابكن فيست سي شي بخشن لبر لسي زياتر جناح وريجاي بي ندرى شرعا كواتا لحالتك كسك هي لبوي وصيت بجوري اجر بزاني كسي او كسك وصيتي كرديا يان غلطي كرديا جنف بمعنى غلط دي سهودي يان غلطي كرديا او كسك وصيت كرديا يان هر جناحي كرديا بقصدي دزاني او هنابي بلام قصدا وايكر لبوي كوازرد بميلادك لكان رابقين يعني كسانك الى سلامرك دلتا من ذلك كان ليان رازينيم لو دمي استفاده لميرات كم نكن ميرات كم هم يلبو فلانه كسبي جناحي دقاتي نابي اوسيت زيبه زيبه كره نابي لسي شي زياتر ببخشري كواتا اثمن واتا بتعمدي جنفا واتا بخطا بسهو كواتا هركسك زاني كسي وصيت كار غلطي كدي سهوي كدي ياخد بعمدن ديو ظلم يك بكاتن بيست تشا كريتو وصيتك جناحي شي لسنيه إن الله غفور رحيم لبروي خواي جور بالتأكيد غفورة مغفرته ليبردنيه ورحيميش أخواي جور سبحانه وتعالى أو بالرحمة بزيه بندكان موفقتك لبو أنزام داني كارثة كواتا هل وصيتك كجناهي تدابي ياخد سهو خطأ تدابي لبو من هذا سكاري وصيتك بكي به إنه حد الشرعي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ددواي او اخواي سبحانه وتعالى او زاديسان بيا ايها الذين امنوا اي كوم ربا ورداران كتب عليكم الصيام لسرتان فرز كرايا بروجيبا الصيام وتال امساك لغه كواتا خوغرتنوا وشرع نيش خوغرتنوا لهم اوشتاني كوا روجي دشتيني لا اخواردن وخوارنوا لنزيقبونوا لقل خيزان پیوسته خود بگری لنویج بیانی و حتی نویج مغرب او صیامه کتب علیکم الصیام خوای گوره لسرتانی فرض کردیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم او بروجیبوناش خوای گوره لسرتانی فرض کردیه هر وکو لسر امتکانی پیشین گوشی فرض کردبو کواتا خوای گوره بروجیبون لسر امتکانی پیشی مش فرض کردبو وكل لا سر ايش فرس كذا كاتك اللي ده فن كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم وكوزان ده فرمون كاتك ده فرمي لو سر اي بيشينغوش فرز كتب له بو اي كوا انغو دل تام بي خوش بي كا اوشتا هاشتاج ني لسن غو فرس كذا سر بيشينغوش فرس كرا بو لبري هاشتاج كوا زحمه ومشقه تداب اجا بزان اشتكى عامه لسرد اهون دبي ظاهرا بروجيبون ظاهرا براجم مشقته شتي ده خو بغري ولا خواردن خواردن وو وهر وهل نزيق بنو قال خيزان لسبينو حتى مغربي برام كاتك خويرفن كما كتب على الذين من قبلكم او الا بيشان غوجبون لسروارش ما فرض كدك واتر سد اهون دبي يعني حتى لو وقت تجربه عمليش تمش هذاك مثلا براجبون لرمضان وبراجبون لغير رمضان براجبون لرمضان لبروي اتو مثلا ناكم قاعدي مسلماني دجي الحمد لله مشاي هم خلق بروجيه لسرت خفيفه برامكاتك لباش رمضان دي بروجيبي خلق بعام بروجيه اتوج بروجيبي مشقه زياتر تدا كواتكاتك كذا فرمي اني بيش اقوج لسر فرس كراب لسرت احمن تبي او يك دوش كذا فرمي كما كتب على الذين من قبلكم تاوكو او عبادتي كلا سر بيشين غوش فرس كلا لازم لبون غوش ما فرس كرتا وكو انغوش او ازر باداش تبدا زبين وكو لسد اواني ديكا اواني امتكا بيشين غو بصيام وبروجيبون بدست يعني طبعا بروجيبون عبادته شي زور قوري ازر باداش شي زوري تيدايا لبروي وكو معلومه وكل حديث صحيح پیغمبر ذاته صلى الله عليه وسلم كواهمو كردو وتا كان انسان بمضاعفه خواي قوري بتسندين قاد باداش داتو بلاي كم يك بدا وزلبو يك بحفصت
بلام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لحديث إيش قدسية بيان صلى الله عليه وسلم تجربته لأخوة يقول سبحانه وتعالى تفنمي همو كرد وكاني بني آدم بسان دين قات باداش تدريته يقبدا لبو يقب حفصد تنهاب الرواجبون نبي فإنه لي فإنه لي وأنا أجزي به تنهال بو منا هل بخوشم دزام كباداش تبدمو زانان كاتك الشرح أو حديثي دفنمون كبروجيبون دفن فإنه لي بس شويق ليش أنا تبيق لو أنا مثلاً هندق لو أندلين لبرو عباداتك عندك الرئيتي ذا ذكر بلام أو الرئيتي ذا ناكري يعني مثلاً كابرا ذكري بلام مثلاً أم بروجي مو وشيت كشنان وآي وشيت كبتزي بخواته بلام بروجيبون ما دام بروجيبوا هيز رئيتي ذا دبيهر ب نانو او نخواتو سواء لپرسایو خلچی بی یا لپرسایو خلچی بی مگر کسی یک بی دیار زور دروزن بی ادعای هموشتی بکا او مسئله اشت که هنده که های لگدن هنده اشت دلین نا کاتی که خواهی گورد فرمی فا انهو لی و انزی بهی مسئله براجبون دلی همو عبادات کانی دی که همو عبادات کانی دی که لبو غیری خوا انزام دره بلان براجبون لبو غیری خوا انزام ندره براجبون لبو غیری خوا انزام ندره لوید خواهی گورد فرمی فا انهو لی و انزی به هر حال خواهی گوی لحدیث قدسی که واده فرمی همو کرده و کانی بنی آدم بسن دین قات پاداش ورده کرده یک بدل بو یک بحفصت تنها براجبون نبی فا انهو لی لبو منه و انا اجزی بهی بخوشم پاداش دمو ایتر پاداش اش گزار زور تیده کما کتب الذین قبلكم لعلكم تتقون کوات اوشیم وکو تكاينتر ولكم في القصاص حات نیاء للباب لعلكم تتقون سن دین آتی دیکا لعلكم تتقون خواهی گوره براجبونش لسر ما فرض کرده تاوکم بانگه انتا مرتبه تقوا که توک گوت من مرتبه تقوا مرتبه چی مقصوده مرتبه که پیست همو ایمان داریک بیگاته تاوکو خواهی گو لی خبول بکات تاوکو تامو لذر لی ایمان بکات تاوکو لزهنم نزاتی بی تاوکو شاد بی تو بباشت پان برین تاوکو الى آخیره وصيتي خواه سبحانه وتعالى وصيتي پیغمبر كيتي صلى الله عليه وسلم وصيتي خلفاء راشد اتق الله اتق الله اتق الله يعني او كسي قد يتخزمت بين صلى يا رسول الله اوصيني قال اتق الله اتر او ظهر مهمة كواتا بروجيبون يقل ريقاكاني دروزبوني تقوى بروجيبون انزامداني او عبادتا بمبست دروزبوني تقوى لدلو دولين او كسب بتكسي متقي خواهي قورة خوشي بيه سبحانه وتعالى خواهي قورة يارمتي بدا خواهي قورة بشتواني بكا معيتي خواهي قوري لقلبي سبحانه وتعالى لعلكم تتقون كوزانا عند فرمون طبعا براجبون إرادة إنسان بقوة دكا خواردون وخواردنو لپشتا خيزانكا لقل تلمالي بلام إرادة چي دوي خوتي ليا بقري وحتى وكو إيواري خود لوشتا حلالانا بقري وحتى هيواري إرادة دوي خواهي قوريج دوي إما صاحب إرادة بين زلوي نفس ما بقرين إتر وكو دفرمون براستي براجبون مثلا بيان صلم كاتك وقنزان تفرمي يا معشر الشباب من كان منكم يملك الباءة فليتزوج هريق لنقو أو كواتوانا جستي ومادي هي باب سي جنبيني أقر نتواني فعليه بالصوم فإنه له وجاء باب راجيبي لبرو براستي براجيبون دبتا باريزر براجيبون دبتا باريزر دات باريزي لقناه تاوان كواتا براجيبون وكوزانان دفرمون تفرم لبر اوي خواردن خواردن وكات كواتو لپيناي خواي گوروازي ليدين لفتري سبين وهتا ايواري دبيت ما اي كوا مسالك شيطان طبعا مسالك شيطان وتري روي شيطان لنا ولا شيء انسان تسيه وكوبيا مصاص دفرم فان الانسان يجري من بني ادم مجرى الدم وتا شيطان لنا ولا شيء انسان ده صورته وكو خين كواتا لدماركاين ده صورته كاتك خواردن خواردن وش اتواز ليدين او فتري إثر مزرعي دم خين بابلين لناولشد طبعا مزرعي كان تنك تردبي تواتا تسك تردبي توبا بيتسوانو كات كزور تردبي خين كان زور بقروتين زياتر حركة كان فراوان تردبي تن لويا كاتك وإنسان تير تردبي أوزا زياتر بابلين حزي لبوشتي حرام وياخد حزي لبوش شهوتي زياتر دتي بلان بيتسوانو بروجيبون أو مسلتشي شيطان لناولشد تنك دكاتوا لويا لنتيزة دا ميلد لو خرافة كم ترده بيتن ضلد نرم ترده بي حسب ايش و آزاري فقيران دا كيو دبت ماي او اي كوازياتر ببخشي ايتر تسندين فوائد دي كا بالام لهمو يمهمتر لعلكم تتقونا بروجي دا بي لپناي خواهي قر تاوكو التقوان نو درو درون دروز بي تاوكو التقوى لدرو درون الدروز بي وكو غتمان اوهم بروبومي التقوى كواتا التقواش دا چي مقصودة
يتر هم أنزام داني عبادات كان ده بتمايد ورزبوني تقوى بتايبتي يجلوانا براجبونا كوكو خواي يقول لي رده دفر من سبحانه وتعالى لعلكم تتقون أو براجبوني كخواي يقول لسلم عن فرس كده تسند أياما معدودات تسن راجي چي جمير دراوة لابر يوكو يتمن براجبون تكليف ومشاقتش لسل نفس تده خواي يقول لي ده يقول لسلم التخفيف كه يا كم زار فنوي أوك لسل نقو فرس كده بس لسل نقو فرس نكره لسل أمت كان بيشن قوش فرس كده دواء ورقاي دولزبوني تقوى خواي يقول تسي إشي بمنية كوا أما خوادن خوادن وما وازلي بينين خو والعياد بلا تسل مصلحتك بخوانا همو عباداتان لسل ما فرس كده بختواري خوما انت ده لدنيا ولقيامة يتر لسر أمت كان بيشن قوش فرس كرابو وهروها تاوك وهر لسر ما تخفيف كذا فنمي تسان روج يشي دياري كراو جمير دراوة كواتا لا دواز دا مانجي صال لسي صد شيست بينزي صال يقدا خواي قولي بستنو يان سي روجي لسر ما فرس كرابو تسان روج يشي جمير دراوة دا جمير دراوة كا روج اق روي دا منيتوا مانجي روج كم دو روج روي بوشيوي حتى وكو لخلالي تسان روج كوتاي بيدي أياما معدودات كانت صبر تانها بي اشتيتشي عنده زور وقرز نيتا بيشتات أياما معدودات سان روجي شي دياري كراوة كانت أوش لابو إيكوالا سان مان تخفيف كاو با أهواني بكاو بوشي ويوكو الشيطان زور قرسي داكا لسان مان نفسي أما ربي سوء زور قرسي داكا وهانية بلكو اشتيتشي دياري كراوة اشتيتشي جمير دراوة سان روجي شي دياري كراوة أو إيكواتي دا فرمان كان خواهي قرد زيبا زيبكا بأزرو باداش تيشي زور و دا قريتو إيتر ديارة او اتا زوجتي دكتي داما لواني داهاتو ببشتواني خواي قولة دينو خزمتي دين زيادة الباسي دي ودكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يزيدوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدري جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي قنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا بيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين بروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو صرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينري جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورينا و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوش ويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جنجي باريس كاتيتو أبينم لناديو كافتريايكي شوانا كوتويت آلو دي قناهو خراب كاريو هاوريكي خراب بويتا بخواي عظيم أمبراد لنا خوابوت أهجيت لنا خوابوت أقريت كاتي توي جنج أبينم هيج هدفو آمانجي كدني لجيان دا جغتير كردني حزو آرزو كانت نبيت بخواي عظيم لنا خوابوت أهجيت بويا من إمروكو خمخوري قصد بوكم حزا كم زور بوردي يوم لراقري أم قصان الراسة لزمان موديا لدم موديا بلام لناخي ظلمة وبوتوي أكم مش فيقم بوت والله حزناكم ببي بسو تمني جهنم ويبرا عزيزكم غرقي هر تاوان وقناه يبويتا آلو دي هر خراب كاري وهاوريكي خراب بويتا توشي هر فاحش وزينا يبويتا لهر نادي وكافتريا وناديكي شوانا مشروب ومزاد خواردو توا شويني هر ستمكار وطاغوت وظالم يكوتويت أمان ما يسمبه إن الله يغفر الذنوب جميعا وميديكي زور قورة هيا درقايكي زور قورة لبردميتو يا والايا خواي قورة لهمو تاوانيك خوش بيت أقر أتوية خواي پرورقال لتاوانا كانت خوش بيت يكم هنقاو بيويست مصالحة وآشتوائي لقال خواي پرورقال عبكيت التوبة الصادقة ورا براسي بقريروا ورا براسي وازدو كار خرابانا بينا براسي وازدو شوين خرابانا بينا براسي وازد شويني دو كلبينا أوستم كاريك وها هتا إيساتو حمايتي تكردوا هتا إيساتو برجيني مالكي بويتا هتا إيساتو كويلايتي تبو كردوا وربب بعبديك راستقيني خواي پروردگار إن الله يغفر الذنوب جميعا يقين تبيا بتوبيك رازقويانا خواي قولي لهمو تاوانا كانت بو أبوريت لهمو أوستماني كوالا نفسي خود كردو تليد أبوريت قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف خواي قولة أميات أدابة ملحيدك أميات أداب بكافريك وعجبي بو خواداننا أصلا حسابي بو خوانا كردوا ملحيدي إيساء علي خوايك نيبوني هبيك الله يك نيبوني هبيت خواي قولة درفتي بيداوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بس واز بينا بيتنا ودائري إسلام وإيمان خواي قولة لهمو قناهيكي خوش بيت لو بلغ ذنوبك عنان السماء قنجي باريس اگه هنده تاوانت کردید تاوانکت هنده زور بید تا گشت بید کشکشانی آسمانیش به توبهی که یک جاری خواه لهمو تاوانکانت خوش بید التائب من الذنب کمن لا ذنب له بخواه عظیم اوی کوا پشیمانه لگناها کانی اوی توبهی که یک جاری که وک اوی که انما رجل رجان تاوانی انجام ندا بید نگ اوه او همو تاوانی کوا کردوتا أوهم خراب كاريا يبدل الله سيئاتهم حسنات هر هميد بو أقوري بچاك هر چي زيناو مشروب خواردنو هر چي أو خراب كاري كواتو كردوتا خواي قوري بوتي أقوري بوچاك أي قوري بچاك بوتو بوي عزيزكم توبيكي يجاري لبردسي تويا درقايكي قورا أميديكي قورا لبردمي تويا بس بيويست بچوار مرچا أم چوار مرجا ام چوار خاله لخوت عجیب عجیب که خواهی پرورگار توبه کد لیو را گرید او همو خراب کاریه او همو تاوان قیزوند بو اکا بچاکا یکم رگ و ریشالی هچی گناهی لرخصار و لناختا داری بکیشه داری بیهنه میالا آسواری گناه بلاشو تو دیار بید افرت یک ایوه توبه بکا لپانطولکی توبه بکا لسفوریکی پیویست روب کات بالا پوشی بمانای کلیمه اسواري موديلاتي بديار بدموشاو نبيت اسواري موديلاتي بجلوبرق بلاشه ونبيت كاتي جنجك واس ايني لغناه لمشروب لقعده خراب في ويست واس در رفيقه خراب كاني بينيت اسواري غناه للا شيخوتا رق الرشال يخلك يشا دومرت فشيماني دربرا لنا خو فشيماني دربرا برامبر او غناه هنيك وانجام الدواء بلي اخ وزقاي انجام من الدعاية هر كاتي يادت كوتوا فشيماني داد قريت مرجي سيهم جاريتر
نقري توسل أو توانا بريار بوعد بخواي رب العالمين دبلي وعد بإخواي جان من جارية الناقري موسل أو توانا مرجي شوارم ورد المظالمي إلى مظالمي إلى أهلها استمت لهركس يكردوه حقي هركس يكد بلاوية زوي هركس يكد داجر كردوه باري هركس يكد كوتوه بلاوة بيجرى لو بخاوانكي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي با إمرو قردن آزاي ليبكا لروجي كاكا قردن آزايت يا قبولنية كباري واسيتتي يا نايخوة بوية بأمتوار مرجوة توبيكي جوانت ليور أقريت خواي برورد قال إن جادز بك بعملي صالح بكردوي صالح خود بو خواي قلاب كروا يقينتها بي خواي برورد قال لها متاوانا كانت خوشة بيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به حمد الشاكرين، حمد أواها منيب تائبين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها ملء الميزان وأن نكون من عباد الله الشاكرين. الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني لقناه من خوش به ولا أهلي صالحين ومصلحين دامًا بنا ومجلس كمان اويك قصاك وانيك جوغري بكاته كارو شفاعت كاري باراني رحمت من بباريني وضلمان آودانك وإيمان من سلامتك هرچيش علين خواهي جان وجوغرين بكيت مخزن وقاسي باوكو دايك من يا الله ضليان خوشكي بنوكان يعني لخواناسي ودين داريتي واروا بكيت شفاعت كاري بمان من ضالكان ماني لسر ام دین جوانا هدایت بدیتو برقرار کی باسی او آیتانه و باسی او موضوعانه که خوای گور دوامان لیکا بیری لیبکینو و اتا عبادتی دوام که پیلن التفکر فی خلق الله سبحانه و تعالی حدیثه کم خونا من زور سرنج مراکی شایوارا علی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی آوی خوارد لهر سی قومکا بسم الله یکرد لهر سيق ومكش الحمد لله يكرت اما الزرجار لو اتشي كما كش من لبير بچه وانا مشغولين يعني سبحان الله يسر پیغمبر اخوة قم يك اخوة بلو الله بسم الله ليك كما قال الحمد لله لدو مكام الله بسم الله دعي لدو مكام الله الحمد لله دعي لسي مكام الله بسم الله جال سي مكام الله الحمد لله ولا حديثك فرمي اما او زور قدرك عجيب يا اخوة لحديثك فرمي الحمد لله الذي أسقانيه عذبا فراتا ولم يسقينيه ملحا أجاجا بذنوبنا. سبحان الله سير كتشي الله في غمري قال إخوايا من سباسي توكم أم أوزور تامي خوشة عذب فرات من دقتك أكم لجياني خوما لو تشوابي لو تشوانبي بس باسكم زور جار قلاصي أو خوما هم آوا چند تامی خوشه و هر آوا نفسی آوا هر نفسی ماله هر نفسی گلاسشه بس ام گلاسه تامی زور عجیبی گلاسه کانی ترم تامی نیه من اللهم قناعت کن او تامی آوا ربطی به علاقی توی بخوای گوریم تا چنی علاقتی لگل خوا او نت پیدا ام آوا بوی خوای گوره فرمی سیری کن تماشای کن علما اللهم آوا سرچاوی حیات لا او دسی فکر دو یعنی یکم جار خوا جیانی قرار ده لا او دسی فکر بو فرمی و جعلنا من الماء كل شيء حي الله دعا او خوا توزیعی کرد سر خلقی خوا هموی بلا ما الین ام او و ام استباس یکین و کرد معنی تبیر کردنو ل جیان معنی بیر لب کین چون او زور مهمه لا خوا زور قدر عجیبه توانی بلین مخلوقی یکم یادومه زور عجیبه اولای خوای گوریم تعال ما مسایک اله انسان و فیزی خوی زل کرده و لخوا دور بوا خوی لچی پیکاتو اله همو انسان لدو شر با او پیکاتو بابزان انسان کوی کرو کپسی که بیو دو شر با او ام دو شر با اوی لبسی نه تر توش جفاف تی همو جهازکانی اوستی سا او مده کلی اوستی او میده دل اوستی میده سنگ اوستی ما يدجانه واستيار زور عجيبة. أم آه جسم إنسان هموي إنسان جاي في زد بوز لخوته لشر دو شر بقاو بيكاتوي. لما دي كبريت بيكاتوي كبريتي لش إنسان هموي كوب كيتو سري يكتلش خاتناكا. أم إنسان هو في زي خوزي. يعني همو كبريتك أي جاني من كوي كرو استا يكتلش خاتناكا واش أجري بيكاتو. همو فسفوركي إنسان همو فسفورکی انسان بقد سری ماده کی فسفوری نکا همو جسم انسان اس اسنکی جسم من حموی کو کر سری یک بسمارنیه یک میخ بسمارنیه سری چنکا اونا نی اسنیه لگانتا
تو دو شرب آوی سری تلاش خاته کی لد کبریت او سری آسنه کی لد مزمارک تو چی خوبات کرد خودتو بوی خواهی گوره جل جلاله فرمه ایحسب الانسان ایترک سدا الم یکو نوطو فتا من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا ام آوان برا کانی من یمی سکشت من سیر آسمان اکین شاوری باران اکین لقرآن دقتی که شاو خواهی گوره بو سیر کردنی ایمه بو آیت اکان اما بزن باران چون درسته بی باران ابی 500,000 بخار لآو بفرط آسمان 500,000 کلومتری مکعب لیک فرا ابی بروات آسمان لوشکای عرض ابی 100,000 مكعب او بفريلا وشكاي يعني هناسي من هناسيتو هناسيدو لما سكان اجل كان بخاري ام عرزها مي بيجقل او جوجا كان وانا بحار ومحيطات باسناكين امانه كارون عاصمان ام بخاره خوا بايك انيري امانه وات عاصمان اما بيتهور بس باراني تيانيه خوي جورا فرمي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ام اول عاصمان چاوریکا اما پیلن اوی کی تنک بخاری کی تنک لعاصمان چاوریکا ام با یوا امی بردو جای لگل او ریاح وبایک دیکا تبارا لخوال قران ما فرمی دعای ابی بای بی للا ين خوا و امری پیکری وردخولی تیای وردخول خول بله وردخول لعاصمان کان دینه لگل وردماوات دیگ دینی علی نیرتی پیاو ادا لم اول لم هورا ای پنمینه و تبارانک و تعرس یرسل الرياح بشرا لواله اللواقح والرياح ارسل الرياح اللواقح يعني ابي باران چون پیاو جن من دال درستکا بو همو قطره کی باران ابي باوی کی تنک هبه اوی کی توخ هبه بدالی بپنمی منال بواره تخوارو ام اوواد تخوارو ام اوه ما يدوينين شاوريكين هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ام هم دانا داني باران هرواتيتو لهم يسيرتر باران هيت صالة لقال صالة كيتر زيادة كم ناكا هيت صالة باران لقال صالة كيتر نزيادة كان نقصانكا اي چي بيك اخوايا جان ام صال بو كفري كم الروا بو فلان شوين زور الروا صالة كيتر بو كفري زورتي بفلان شون كما بي أينا نفسي الرقم نفسي قطري آوى نفسي برنامج يق قطري إمصال باران نقصان ناكا لغا صالي كترا لعلامات قيامت جاية علامات قيامت پيش او إخوة دنيا كاولكا پيش او إخوة دجال دركا سي صالي عجيب بسرم دنيا ديني سي كوتي آسمان و سي كوتي عرز أغري لخير و بر خير و بير يم دنيا دو امسال دو کتی تری اگری سی امسال هر سی کی اگری دو ایو دجال داره چه ننان هی نا آو هی نا دغلی نا دان هی همو ایلای دجال ایمانی پی بین ایدا پیت ایمانی پی مینت خاطنه و اگرکی دلم گرک خوی بگری و تیان یا رسول الله ای مسلمانان چی بکال و روجه فرموی اللین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فذاک غذاؤهم و طعامهم و شرابهم یعنی با تسبیحات تیرتکا خوی گوره دعايته لقرآن علماء بيسن لسريك خواه فرمي والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها آياتي كترشلي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها آية أصلي أم آوي عرز لبانوهات يا لعرز وتقي آياتي كلي لبانوهينين آياتي كشي لعرز ودريكين أري أم آوي أم دنيا وإما استباسيكين لعرض و سری حال دای کم جار یا لعاسمان و کوت خوارو. بجوره آیت کان که ایخوانن هندی قصی علماء های زور مهم انسان بیزانه. طبعا علماء لن لسی طبقه کی عرض آو خوا کوی کرده تو. یعنی یک طبقه هیچ دو هیچ سیمی ام عرض هم آوا. سی قاد آوی ام دنیا آو لجر عرضه. یعنی سام کره ارضی خو مانه بانکی سی کتی او کتی کی وشکایه لخوار لسیم طبقه سی قاتی ام عرض او لجره الله خوای گور جل جلال و کاتی ام عرضی لعاصمان کردو حال میلی داره چی حالم فیالان القنبلة النووية قنبلة الوجود یعنی تصور که خواه با یک تقین و عجیب عاصمانی برد عاصمان و عرضی هنه و خوارو یه من نزاین او چون بوا
بس ابي شنه گرم بو بي ابي چي كردو بي الله خواي گورا امري فرمو طبعا ما نظرياته قرانش تأييد يك هنديكي الله نظرياتك چونه خواي گورا لاسمان و امري كرد بمليون ها كولك او لاسمان و ابري چونه هرزو بمليار ها او هات رويجرس طبقي سيم يعني ايدال عرض اروينا ايدال عرض اروينا وتاسقاتي اوي ام دنيا شونه وسيم طبقه سبحان الله اخوة فرمي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض أسكناه ولا إيه ما خستمانا أو شوانا لو بن عرزة دابن شيء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أو يستمان بيا وكل جيرو وشككين بعقلك إشلاي خمان در شو جيه او چیه ماتور اکی لیده نی تیری نبانو ماتور اوی لیده او تیری تبان سیم بی عقل کن سی خواه باسی چیه که ام باسی چیه که بوی خواه گوره فرمی ضرب لنا مثلا و نسی خلقه اوی تو این پیاو لکو دات دامان ناو لپشت دامان ناو ده داری که دیو ماتور داری که زیره گی تو بو لپشت اوی که خوتی پیاو تیو ماتور در ناکی ای آوی آفرت من کرده کیو آوی آفرت من کرده سندیو حالی ره کی او خواهی و ام آو آنی ره بو او را او آوش لپشتی و آوی تیره ای کاب قیقه تویلی درکا و ایست کفر بخواهی گوری متعال کی و ایست الظلم که لم سر عرضه ام خواهی چن و حلم چن و صبر چن و قوت رب العالمی بوي اخوا فرمي ما او ما خست السي طبقي عرض اما نظريه علماء لقال اتك اجنجي ان جنا مخالفات زوري تا انتر فاسكناه في الارض ايما لو جير طبق دامنا ونك ايوا بوي الان او جير طبق عرض لقال عرض صرخ وهم مو صرخ وردنك او داتا بان او داتا ام بح بحار ومحيطات ببي او تكجي لم بحار ومحيطاتش ابي صرخ شكم اجر او بمني بمي اجني فأمجل أن نويت يا كأخوي جوري متعال أي كاب أخواره أي باتبانو أي هنيتو ولا جيرش أي دابي أما معنى أو آية أخرج من الأرض ماءها ومرعاها وأنزل من السماء أنزل بو تدوير بو صرخواردني أولم دنيا بو نجني بس أخرج بو أويا بيتبان كم نكا تام إنسان بأو نبي خوي ناوي بأو بي جهازكاني ناوي بأو بي عرزكيش ناوي بأو بي بويا أم آوى خلق الله منه كل شيء وسبحان الله خوي قورة جل جلاله لقرآن كاتي باسي آوك دقتي إنسان راكيشي جارجار باسي كالي قشيرين جارجار باسي كالي الشاخة كانت تقينين آوى لدرك جارجار باسي كالي آوى كي طال جارجار باسي كالي آوى كي زور خوش جارجار باسي كالي آوى كي زور شور ام انسان نازان سيري كام نيبكا اينما تولي وجهك فثم ايه من ايات الله بو اخوا فرمي سيري اوكتام كنوا اول دست سيري كبزانه چن جوانا چن عجيبه كي اطواني جغل اخوا لجير او عرزا لبان ام عرزا لجسمي خوت ام اوا دروسكا سبحان الله كاتي انسان اياتي عظمتي خوي غورا خني بوی دره که خوی هر هیچ نیه ام آوه جهجار خوا امری پیکالا دنیا کاول که کاولی که بوی تعریفی آو لا علماء لین اجتماع نقیضین آو معنی چیه؟ اله دوشتی دجبه یکم کو کردمانو کردمان آو اجتماع نقیضین بلوی بیت آو شر بی کردمان آو شری نهلا لقیامت لیک جای که نوی تشر آو امیه بلوي او بي اكسجين وهيدروجين شركن لقلك ابيك هركو دنيا اسوتينه كاوله بي بك قيك ابيت او اغريبي كوجينت ولا قيامه شهر دكي جاكاتو خواب اوي دنيا كاول بي تصور كان ام جندي هي جندي كه ويلين يا كم جندي خواب وك امري فكره ام عرزه لكافركان فاكاتو يا كم جندي خو امري فكره عرزه كفاك لكافركان او بو اوش قومي نوح عليه السلام قوم نوح بقى أخوة أم عرزي فاكو كرليا ويقول
خواهي قورة جل جلاله كاتب باسك عليه دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وبرتان بي لمالي نوح عليه السلام مالا كانت تنور هبو تنوري نان كردن هذا التفسير يعني شون كيف راكم خوايا من برون سوار سفينة كموت يقال للتنورة كي مالتان أو درشو بالقيها جيك إلى أي تنورة كان مال خلق نا بس تنورة كي مالتو أي مال خلق يك تنور أوان قشتي نا أنا كان بخوايان بس تنورة كي تو آوي ليت بالقي كرد زو برو سوار سفينة كبا أو إنزارة إتر ففار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بوي اخوي قورا جل جلاله او جنديك او يعني حصهر بيت البرو مجالي كان ما لم عرز بميني اما قر انسان دقتي بك خوايا سيري اسمان كين خوايا سيري عرس كين خوايا سيري او كين خوايا سيري خمان كين خوايا سير زبان مان كين سي تشاو مان كين سبحان الله من انسانه شي عجيبه شي بغرايا چی دوره لگوری خوا و عظمتی خوای گوری متعال خوای گوره ببش من نکال بارانی رحمت لعلمی راست دروز من گین تخوا بمعرفت و خوا ناسی و دیندارتی خوا بخاطر نواجوان کانی شفای نخوشی مسلمانان فرمه و درگای رحمتی خوای من لبکات و یا ربی خوای لم مجلس کاتی حالا سین گناه منت ورانی بیه و پلمانت برس کردو بیه و رومانت سپی کرد بیه و شفات بسر مانا نازل کرد بی دن مانت آودان کرد بی هادئ مانت کرد بی تو یا رب العالمین طلمان خوش که یا الله بدینکت بسر کوتنی مسلمانان انک ولی ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويسانم عزيزانم سلام ورحمة مهرباني خاي قورة برجي بسر دلو دروني همومان عزيزانم بخوش حالم كأوزارش خداي قورة تماني دريش كردم بوي بخزمت ايوي عزيزو خوش ويس بقاموا لبرنامه كتان خزانو خوش ويستي خوش ويسانم انسان عموما مروفكان صفتي كان تدايا إنسان دبي لو صفتة دا زور استفادة وقازان زي لي بكات أو صفتة تيا همو إنسانك حزدكات مدحي خوي بكات همو إنسانك حزدكات كباسي خوي بكات باسي كرلا وباشكاني خوي بكات باسي أوشتانة بكات كأنزامي داون باسي أو بياواتيانة بكات كلقى خلشي كردون دبي نزور زاران هيدا مزيسيشي دادنشي كابرايك مدحي خوي دكات من نعلم أمشتيشي خرابة اوش تيجي فترة لذات انسان دا كإنسان حزدكات او تاكاني ككردويتي اوش تاني كأنزامي داوة لروجلاري جان دا باسيان بكات بو خلجيان روم بكاتوا اوش تيجي فترة لذات سلا بياو دا سلا جن دا حزدكات مثلا اوش تاني ككردويتيان اوش تاني كأنزاميان داوة او تاكو بياواتي او خيرو خيراتي حر تيجي انزام دابي حزدكات لبو خلجي باز بکات اگر چی له شریعت اسلام ده باز نکردن باشتره لباس کردن است که زور زارن انسان لباس کردنی چاکو پیاو تکانی ده ابه ته مای اوې کتوشی ریاو عزب بیتن هنده چی تر خلق حز دکن خلق باسی بکن بخوی باز ناکه شرمی بخویا بلهم حز دکات خلق باسی بکات حز دکات خلق کا باسی صفتکانی بکات باسی اخلاق زوانکانی بکات باسی ایشه باشکانی بکات باسی او کردوانی بکات که کردویتی لروشگاری جانی دا زهر تاکو پیاوت یک بید هر خیر و خیرات یک بید هر تیچی انزام دا بید که باشو تاک بید او انسان حز دکات که خلق بوی باز بکات خلق لکاتی که او دادنیشه باسی اوشتی بکات كيفي دي وحظي شي ليو وضلي بي خوش دبي اما شتي شي فطريه لذاتي انسان دا وربا ام ايش بيننا ناو خزان با ام حالته بيننا ناو خزان بزانين اي چون خزان دتواني ام صفته بقزان بخوي بغارني تو چون خزان دتواني ام حالته نفسيه دا بخوي استغلال بكاو بخوي خرق بخاتوا بو اوي جوان ترن استفاده لي بكاو وخوشويستو محبه ورزو حرمتي لما لو زياتر بكات بالذات افرت بالذات افرت بيام خوش خوش كاني بريزم زور استفاده لم خاله بكن لذات انسان دا زور استفاده لم حالته بكن كانسان حياتي زور زارن افرت كان خوش كان مان خزانة كان قلي لو ده كان درن ما مستا بياو كان من جمال راناقلي أو بياو يمن هرت نقصي بودا كم أصلاً جمال راناقلي خوش كاني برزم دزاني لو بياو كجلي راناقلي دزاني بياو كلو جد بوشل ناكاد نبر أوي تو نزاني تو نقصي لبوب كي خوش برزم دزاني تو بس شويك دتواني دلي بياو كي خد بخد أسير بكيتو واروا بس عاد جلي را بقريت نك بينز دقة ند دقة والله دلهم بس عاد أو بياويتو لورتي لي ونا يتدري نزيل لي ونا يتدري بلكو أو أخو قلق دقاتو أو جيو هستو شعوري هم ولا يتوده به كتو باسي تسيبو دكيت أما بسي ورب باسي مردكت بكا ورب باسي أخلاق زوانا كاني مردكت بكا ورب باسي خورا وشتا زوانا كاني بياوكت بكا ورب باسي رازقوي بكا ورب باسي كرم ورز وحرمتي بكا بزانا بياوكت صون يكسر جوي خوي ليش لوتشلدكاو جلي رادقلي صون سكا مشتيشي فطرية همو إنسانك حزدكات خلق مدعي بكت بوي لا قاعديش عربي هات ودلي تو باسي كابرايك بكا او بسعاد جد بو رادقلي فعلا بياوي جوايا تو اما او بياوي بو خلقيني جلي رابقلي دزاني بو سكو تو دي باسي خود دكي كتو دي بس باسي تاكي خود دكي باسي پرتا پرتو مشكلي ناو مالي دكي باسي ماندي بونو هلاشي خود دكي لمالي براسي بياوي بيتاقد دبي روجا دو سي بيز او شريتو قوانا مولي دديتو بيزار دبي ناتر لبرد رادكا ناتر تحملي نامن يقصد قصي جلي رابقلي اما اگر بتويتو دلي اسير بكيو لبندستي خود بندي بكيو ويلي بكيك جويت بوشل كاو جلو را بقري ورا دانش باسي مردكت بكا ورا دانش باسي صفات زوان كان مردكت بكا والله دلي زور خوش دبي والله دلي زور خوش دبي بخصخانت و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم أوصلنا إلى منازل الإخلاص، وأوصلنا إلى مقام الإخلاص. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا معبود الأرض والسماء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا معبود الأرض والسماء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا حافظ الأرض والسماء، آمين. دعواكم لله عز وجل بودلي خومو دلي قشت مسلمانك صادق لقل معبودي حق لقل الودودي دلي خوشويستي دليك الله سبحانه وتعالى صادق لقل لقاي جل وعلا سبحانه وتعالى صادق لقل لقاي رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق لقل عبادتكاني صادق لقل بهشت نعمتكاني صادق لترسي لدوزخ كارساتكاني لا درسي نويم لدانشتني نويم بمنتي الله منان بفضل كرمي الله كريم دلي داني شاندوين كوا پروردي بكا بلطفي خوي بو معبودي حقي خوي إخلاصيكي بحقو إخلاصيكي باكو زيجيري قرآني بهشتي دلقان ما نتيجيك وزاتي بيروزي عليمة بو يأيما داني شتون سوك إخلاص ما نخوشا هاتوين تارة سريكي قرآني تاره سريكي إلهي تاره سريكي رحماني وربقرين الله لوان ما انبكات كإخلاص كمان هيت خلاليكي تيدانيا إخلاص كمان والي بكين شويني إخلاصي بيغمري خواب كوي صلى الله عليه وسلم إخلاص كمان أوان دزوان بيوكو سيدنا إبراهيم شويني إبراهيم عليه السلام بكوين كوا شتيك تشويش وغش نخاتنا وإخلاصك من وإخلاصك من وكو سيدنا موسى جوان بيت عليه الصلاة والسلام كخاوني تي إخلاصك ولا تيروكي أمر من كباس لا دواي درسك كباس تيروكي سيدنا موسى بريني خوشي بيست رحمتي الله لدلتان دلي خوتان بدنا خاوني دل وزور بدل بلين بتايبد ايما برو كوتاي رمضان اروي اما بكنا قاعدة ما انجيك درقاي بهشت كرابي توتو نتواني بتي بهشتي اخلاص ودرقاي دوزخ داخرابي تو نتواني لدوزخي ريادر بازت به والشيطان كان بسترين وكو قورترين اسبابي دروس كدني وسوسي الريا وعجب شهرا لدلت تاوري او مكا لما انجي غيري رمضان كدرقاي اهلي الرياء ودوزخ اكريتوا توب اساني لو دوزخي الرياء دربازت به كدرقاي بهشت وكو استانية بوتو وابزاني باساني داخلي بهشتي مخلصة كان ابي لا والله براني خوش بيست زور زور زور زور لالله نترسي زور بدقيقي زور بتواوتي بمشي وي الله باسي ناسيني خوي كدو واجبي كدو ولا سرمان لقرآن بمشي والله ناسين قسم بالله ناتواني ببينا عبديكي مخلص
وروى بابتي أمره من صعوبة الإخلاص أم إخلاصا أولا دا آسانا مسلمان وايلي تيبغا كأمر يسير كاريكي آسانا أقر بياني دست بيبكا إيوارتون أقريتو مال قانزان زيكي الدنيا يفاني دست كوتوا أو هاب آساني ديتا ريزي إنساني مخلص ومخلصة كان وإخلاص أولا دا آسانا وابزاني لدستي تي وكو ساعات هركاتك بيوي لدستي أكاتو هركاتك بيوي ساعاتك شي دانت هاي هات هاي هات أم كسا غافلة واتي قشتوا أم كسا للرياء أجي واتي قشتوا أم كسا مشغولة با ضدي إخلاص بلاوازي إخلاص كواتي قشت بي إخلاص ببي جهاديكي زور قورا ببي زهديكي زور قوري دامز راوي دل بطواني بقابة بلي إخلاصي كإخلاص صفاتي أنبيايا كإخلاص الركن كلا ركن الشرطة كرينجا كان لا إله إلا الله كلا إله إلا الله كليلي بهشتا براني خوش بيستو أجر إخلاص زور زور قرس نبوائي أمان تواني بتاريق كوتاي بيبيني تذكيريكي كرتمان أكر براني خوش بيستم أو معنى إخلاصو آقاتان ليبي كوتاي ما بي أهينا بلام تنك أتين ناو بابتك ديسان أما دوبارة أكموا وكو هدايتك بو نفسي خون وهدايتك بو نفسي قشت مسلمان كان بتايبت بان خوازك قسم بذاتي بيروزي معبودي حق هر مسلمانكي صادق هر مسلمانك ترسي الله إلى دلبيت وهر مسلمانك لروجك بترسي كالله بي أفرمي كذبته نعوذ بالله أجا ترسي أمر وجل دلي بك جبار بي أفرمي كذبت عبدي دروت كر لقل جهاد كتا دروت كر لقل علم دعوة بانقواز إدعاء كتا دروشت كر لقل بخشينا كلبيناوي الله جل وعلا أجا لم روجة سخطة بترسي مراد زعي إخلاصي خوي بكاتو بو خوفا بيقين لزورشتي لزور عبادتي لزور هالسكوتي لزور دوستاتي لزور سفري لزور كرين فروشتني بشيمان بيتوا تنك بيقين اگر رياشي تيدا نبو بي مصالحك الدنيا تيابوا حزك شاراوي مدح تيابوا دلتنجيك تيابوا كزن بكرين او اگر رياي تيانبي عجبو شهري تيانبي خلاليك قوري هبو لدرجاتي اخلاص نقصك قوريها ولا فضائلي إخلاص لمراتبي إخلاصك دواي دين الصدرتات مراتبي فضائلي إخلاصك بويا براني خوش بيستم إخلاص قرستر بولا سردلي أو دلاني كوات تواوي الدنيا ينطلاق داوا بو محبتي خاوني دلكي الله يودودك دلك كوالا ترسي الله بقريه هتا خوين لتساوي اهين تدروه دليك بقريه اجل لكم الله هتا لقل ميزة خوين لز ديها بيت دروه ودليك دكتور بيبلي اما زرجي بارتسا بارتسا بوا لترسي جبار لترسي قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهوا ان جهنم لبالمرصاد ام ايتان اخويني تو زرجي سفياني ثوري بارتا بارتا أكا أما فيرمان أكاد إخلاص تنك قرصة قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا زور جرينغتو كبتوي هداية دوار بكري عبدك مخلص بي بزاني چه ام قصيه اكا تو كاتيك ازاني علاجي اخلاص سنه قرصا اگر امامك لامام كاني سلفي صالح واهل السنه اگر يچق لاولياء يچق لعابد كان يچق لبكاء كان في سبيل الله جل وعلا سفيان بفرمي ما عالجت شيئا
أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي أو تقلب علي. أفرمي ما عالجت تدبر لو شي سلفك علاجي إخلاص أبي علاجي بكي أبي درماني بورقري مجرد دابني شي لديار محاضريكي إخلاص كتواو بوتوش دلو هوشو ميش كتواو كي لقلي قباتي بكي ني برنامه دابني خوتي لسبر ورد بكي موقف كان همو محاسب بكي توا فورماتي عبادتك كانت نكي وفورماتي علمت نكي وفورماتي درس ودراسات نكي وفورماتي دوستاتي وسردان وتجارات نكي قد فيري إخلاص نابش ولا الرياش دربازت نابش بويا إمام كما مستهي دلا كأستاذي خبيري تزكي نفسا أفرمي ما عالجتو نفس إيشي أويك دائما ريابك نفس إيشي أوي إدعي خوايتي بك إدعي أوبك كببرستي وصفي بكري زم نكري بردوام قورة بكري بردوام وصف بكري بردوام ناوي لرأس قائمي بيت دائما لناو دولة من دكانو لناو بلدار كان ناوي بي بويا أبي علاجي أم نخوشي كشندي يبكي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي اشتيكم علاج نكردوا تزكي نفسي خوم نكردوا لهيت بابتيكي أخلاقي وتزكيوي قرستر بي لبر وردة كدنو علاجي إخلاص لس نفسي لبر أوي زور إخلاص زور تقلبك بدلو نفسه إن الإخلاص أمر شاق على النفس زور قرصة لس نفسك بتايبت وتم أجر نفسك لم هشتيني صورتي توبة دربازين أبو بي قل إن كان آباؤكم ولو هشت شهواتي صورتي آل عمران دربازين أبو بي زينا للناس حب الشهوات بقدر بوني أم شانزي لضلي هربانديك زور دور أكويتو لإخلاص نعوذ بالله براني خوش بيستو رحمتي الله لطلت هركاتي كدا أنشين بو أم درسة يكم نيتمان أو بإيما هاتوين علاجي إخلاصي خوما بك هاتوين علاجي نيتي خوما بك كراما لإخلاصك خوما نيا اتهامي إخلاصي خوما نكي كنقصي كي زوري تدايا درجاتي كما مراتبي دا إخلاصة كمان بوشي ونيا كوا الله بركتي أرزو أسماء بصر خوتو جيان تادا بباريني بويا جوي بقرن لا نعمة تابعين جوي بقرن لتابعيك رسول الله وصفي أكا كنيبيني صلى الله عليه وسلم رسول الله خوشي أويست وخليفي مسلمانان شوقي أو روجيها وكأويس القرني ببيني خوش كبراي باريسي من كاتيك أم ناوانا أهينم إنجا تو أبي أو باري ترزداد بقري أمانة شوين كإخلاص للايان بمشي وقرس بوا أمانة قوميك بونا أوان دقرين جانبا باروردو إعلاجي إخلاصي خوين داوا ويس القراني چي نعمة تابعين جوان ترينو باش ترينو بنعمة ترينو ببرك ترين تابعين ويس القراني ماذا يقول ويس إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك أجر هل صايب عبادتك بوشونيجك بوت نوي محاضريك بو داناني كنالك بو نسيني كتابك أقر ناود لخونا سلفي ناود لخونا أهلي سنة ناود لخونا فلان يكم إيشك كتنياي بطليكي برفقر ذل إنكسار وأقر لسيكي شو بيزور باشترو تاكترو بعلاجترا فادعو الله أن يصلح لك قلبك رحمتي الله لتيجي اشتنمان بات دبر لو تي سلفك وشوشة إذا قمت فادع الله يا
يعني كاتك تو أطواني إخلاص بدز بيني أجر دعاكي سورة فاتحة بدل بخويني كفر وردقار أفرمي عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك يا رب تنهاتو أفرستي بلان پروردگارم بلان ودودي دلي من بلان غياثي دلي من أم دلناتواني مخلص بيبو جبار مخلص بيبو قهار مخلص بيبو ودود مخلص بيبو الله بو معبودي حق باستعانه وباصلاح ذاتي بيروز النبي بوطلو إخلاص ما أمانة سن عظيم للتوحيد الله تيجيشتونا سنيك تقوان برزبو أو اندبتوك أبونو بران بربا عظمتي الله عز وجل إذا قمت فادعو الله أن يصلح لك قلبك أن يصلح تي إصلاحك شتيك تيكتوا شتيك نخوشا شتيك ليدراوا شتيك دجمني هي شتيك زربي بركوتوا تودي إصلاحي أكي تاتي أكي شتيك توشي فساد أبي يا توشي فساد بوا فادعو الله أن يصلح لك قلبك ونيتك بوتي دلي بيش خصوا لبروي دل مليكي إخلاصه دل مليكي عبادته دل مليكة شويني معرفتي جبارة شويني معرفتي الله ودودة فلن تعالج شيئا شتيكتان علاج نكردوا قرس تربيل السرطان ونفستان پرورد نكردوا وتزكي نفسي خوتان نكردوا قرس تربيل لبونو ديبا ديكرني إخلاص بو الله سبحانه وتعالى ويس جيه براني خوشيست ويس أو ذات بيروزيك فإن استطعت أن تستغفر لك فافعل يا عمر أجر قيشتي با ويس بيبل الدواي اللي خوشبون بوبكا أجر هاتو كسيك زور زور مخلصي تواو نبي بو الله مستجاب الدعوة نبي يكم شرطي قبول دعاء يكم قناغ الإنسان بي بقابوي كمستجاب الدعوة بمخلص بي للدعاء كي مخلص بي لويك لحول قوتي خويتسو تدري أو اندب يقين بإخلاصيك التواو بو توحيدي الله صمد دعاءك بوي الله يكسر دعاء قبولك سيدي مخلصين خليفي مسلمانان كوا سين دا وموكاني سينجي دنياك ويس القرني أهينيت إن زأتي لبر قوري إخلاص لبر پروردبونو لبر گرینجی اخلاص داوال اویسی اکا استغفر لنا کاتی که اویس بلام کاتی که وا عابدکان بلام کاتی که اهل قیامت بلام کاتی که شوین کوتوکانی ابراهیم و محمد و موسا و عیسا و نوح علیهم الصلاة والسلام هست بوا اکن خلقی خریک بگوریان بزانو بیان پرسنو بیانی نپیشوا یکسر خویان بزر اکن يكسر خوين أشارنوا يكسر أم صدادا أنين كخلقي نين الله لبير بكان لبر أم شخصا وأم شخصا نفس مشغولي نكاتن وابزانيك بو غيري الله عبادتك كاتي خلق ليكو بو واختفى خوشار دوا ويس هكذا صفات المخلصين مخلصة كان بمشي وبو لقل هم أم جهاد وخزمتي دايكي وشوقي عمر بو أويس لن تعالج شيئا أشد عليك من قلبك ونيتك ففرميشتيك العلاج نكدوا قرستر بيت لسر نفس لا تاكر دنو پرورد بون لسر إخلاص بو الله بون سبحانه وتعالى سلف بمشيوا مع عمليان لقل إخلاص كدوه بمشيوا سيري قرسي إخلاصيان كدوه قال يوسف بن أصبات رضي الله عنه تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد
پاکردنەوەی نیەت جێگیرکردنی نیەت بەردەوامبوون لەسەر ئیخلاس زۆر قورستر بووە لە لای ئەهلی عیبادەت ئەوانەی کە زۆر عیبادەت ئەکەن و جیهادی نەفسیان ئەکەن هەتتا لەسەر ئیخلاسیش لەوە ئەترسێن کە لە ناوەڕاستا ئیخلاسەکەیان لەکەدار بێ ئیخلاسەکەیان غەشی تێبکەوی ئیخلاسەکەیان خیانەتیان لێ بکات نەتوانن تا کۆتایی بەردەوام بن ئەمەیان لا ئاسانترە کە بەردەوام بن لەسەر شەونێژ و قیام و لەیل و ڕۆژ و قورئان و سەدەقا ئەمەیان زۆر لا ئاسانترە لەوەی کە بتوانن بە ئاسانی ئیستیقامە لەسەر ئیخلاسیان هەبێت تەخلیس النیەتی من فەسادها ئەشەد على العاملین من طول الئیجتیهاد بەم شێوە سەرف لە مانای ئیخلاس تێگەیشتن وقیل تخلیس الأعمال على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال بردوان بون لسر إخلاصو وإخلاص دروس كردن لسر عمال كانوا عابد كان زور قرستر لسر يان لهم عبادتك لبروي كاتيك إخلاص بي هم عبادتك كان آسان أبي وقالوا إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز وهنديك يان أفر من رحمة الله يان ليبيت إخلاصي يك سعاد بو الله بو معبودي حق بو الغني بو الحميد نجاتي هتا هتاي دنيا قبل قيامتي أو بندي بيو بيوستا ولكن الإخلاص عزيز بلام إخلاص زور قرصة زور عزيزة زور جوهر وقورية زور قوهريكي زور لؤلؤ مكنونة لناو شتيكي جوان لعنقي بحر تسوي تخواروا إخلاص لعنقي دلد أبي بتقي أو جزوهرو الرونا شكي للاشط رنق أداتوا بمشي وا سلف رحمتي الله ينبي إيما ينفينا إخلاص كردوا وباسي قرساي إخلاص ينبو كردونا بو زياتر پروردبون لسر إخلاص بوشين كوتني گەورەترین مخلیسەکانی سەرزەوی هەر شەو لە خزمەتی مخلیسێک لە مخلیسەکان ئەبین تاوەکو بە نەزەری و بە علمی و بە عەمەلی بزانی پێغەمبەران بۆچی ئەڵا بەرزی کردوینەوە با ئەو ئیخلاسە لە ژیانی موسا بەرجەستە بکەین ئەڵا عەزەوەجەل چ کاتێک ئینسان ئەکا بە پێغەمبەر چ کاتێک ئەیکا بە بانگخواز چ ئەیکاتێک ئەیکا بە وەلی تكاتك تجردي في أداة تكاتك في أفرمي إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده وعبادته إن لم يصاحبها الإخلاص لله سبحانه وابتغاء وجهه عز وجل وعدم الطمع في الأجر من الناس أو نيل أي عرض من الدنيا فإنها دعوة منزوعة البركة اگر بانگوازك بو الله بو توحيد و عبادتي الله عز وجل اخلاصي لقل نبي نيتي بو الله نبي في سبيل الله نبي خوف و رجاء و محبتي الله لقل نبي و تماعي دنياي لمشروع كاني للدعوة و للدوستاتي و لعبادتي نبرد بيت داري ئەم دەعوەیە ئەم عیبادەتە هیچ بەرەکەتێکی تێدانە ئەگەر لە ئەڵای دوور نەخاتەوە کە دووری ئەخاتەوە قەت لە ئەڵای نزیک ناکە عەدیمەت الئەثەری عەلە الناس و قەت ئەم کەسە و خاوەنی ئەم عیبادەتە تەئسیری و ئەم بانخوازە ناتوانێت قەت تەئسیر لە دڵی کەسەکان بکە ولقد قص الله علينا في كتابه العزيز قصة سيد المخلصين في زمانه موسى عليه السلام الله عز وجل براني خوش أويست بوتي أوان دم موسى خوش أويست عليه السلام بوتي الله عز وجل موسى بم درجة

ما الله قصلا قال موسى أكا أفرمي موسى من قصلا قال إخلاصت أكم يا موسى من قصلا قال إخلاصي دلت أكم أي موسى بغيري خوشت بلي تو نقشتي التور تو نهاتي أمبليا تو نقشتي أو مقامي قصلا قال الله بكي لقال جبار لقال ذاتك استوى على عرشه سيتو يقال بو مقامي أي موسى سي موسى أقل بلا عظيمة عبدي قصة لقال معبودك عبديك صغير لقال الله يك كبير قصبك أما إخلاصي موسى عليه السلام أما النية يقلا كرا وكي سيدنا موسى عليه السلام كشوق الله خوشويستي الله محبة خوف الله هموش تيكي لبير سيدنا موسى بردو بويا إخلاصكي موسى تأثيري لقوتاني كر قوتانا كش تأثيري لكفر وشرك وسحري ساحرة كاني فرعون كرت أو درس بيبوها مبانك خوازي پیش اوی که با دکتورات یکت با پروفیسورت با ناوت با حزبت با شیخت با مشروعت با هیچ شتیک دعوه بکی با اخلاصت دعوه بکا با اخلاصت دعوه بکا کوا گوتانیش دبیتا سببی هدایتی خلقی و ری بو خلقی اکات و اگر بحریش بی اهلی اخلاص گوتانا کهان بحری شق اکات أما إخلاص موسى وأن من أعظم أسباب رفعته وعلو شأنه هذا الخلق الكريم كما قال جل وعلا واذكر في

من وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا رحمة الله لا تلطم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إخلاص لا وازمان تقف لكي لطغمان دايا أم آية عظيمانا لجياني أم بيغمبر عظيمانا دلد نكاتو بو إخلاص واذكر في الكتاب بير بكروا بيرد بيتوا لكتابكي الله لقرآنكي الله باسي ليرا من باب التعظيم باسكا جل وعلا أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة أفرمي عز وجل لقول الترين معجزي سرزوي كقرآن باسي في غنبر موسى تنبؤك أم قرآن باسي كسانك ناكا أقر لاي الله رقم نبن صاحب إخلاص نبن من باسي موسى تنبو أكم بشيويكي قورو تايبتو عظيم أما نوي الله فرمي من موسى تنبي أناسينا تاشويني بكم يكم صفاتي كموسى برس كردو أقر إيوا ويستان وايا برز ببنوا دعوتان برز بي دينتان أخلاقتان عاقبتان آخرتان برز بن شوين كوتي أم بيغمرة برزان بن يكم شرط يكم نقطي عقد كلقل من بيكن إنه كان مخلصا بيش أويك بفرمي وكان رسولا نبيا الله إخلاص لدليق نبيني نايكا بمسلمان نكبيكا ببيغمبر وبولي وببان خوازو تيكو شرو بخشريكو حافظيكي قرآن واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أفرمي أهل القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدبر بك من باسي موسى تنبو أكم أويك لنا ضلي موسى يا موسى كرب موسى أوي لنا ضلي موسى بك إخلاص بو أوي لكرب بيت الرسول نبي من أوي لكرب بيجين من مقامك وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أهلي إخلاص أتوان لمن نزيك بنوه أهلي إخلاص أتوان لزد لق كلامي من ولق سكردن بكن لقلمنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا لبر قوري إخلاصي موسى عليه السلام برايكم بو كرد بالنبي وكو رحمتك بو ثمرو بو آثارو بو قوره إخلاص وكل فنزاو يقو فنزاو سي مريم الله باسي سيدنا موسى ما بوك إنه كان مخلصا فإن الله أخلصه لإخلاصه فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه الله عز وجل بو اختيار موسى بوتي بيفر مجل وعلا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى من توم هالبجارت أي موسى لبر أويتو تنها ضلت مني أويست خيت بشيكي دنيا تيانبو بلكو حلالك الدنيا ضليتوي مشغول نكد إخلاصي توي لكدار نكد بويتهم كدب سيم ولي خوم لسرزوي فإن الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصه موجب لاستخلاصه وإخلاصك وايكر كالله سبحانه وتعالى فصدي استخلاص اختياري أوي بيبداكتو كليم الرحمن وكو إبراهيم خليل الرحمن والسيدي هموشيان صلى الله عليه وسلم كوا خليلي خليل كاني رحمانا يا الله علاجي إخلاص مامك بروردقار يا الله علاجي إخلاص مامك يا الله إصلاحي قلب نيت مامك
Ya Allah, bəzəyid bəlavazi imanu, aqlu, ilmu, dulu ixlası imət bəyət o, ya Allah. Ya Allah, ləmanci rəhmətu, hidayəti nur, hidayəti nuru, rəhmət bəxeytina və ixlasma. Ya Allah, dərqəy dozaxı daxıstu, vatə dərqəy riyad daxıstu, ya Allah, cari ki, tillə dulu imanu, ləmişk man, ləibadət man, lədə'və man, lənusin man, ləkənal man, ləxizmət qıdın man, ləbəxşin man, درگای ریادا بخی یا الله بخیالیش لمیش کمانا لحوش مانا لحیات مانا ببیت درم یا الله درگای بهشت کردو توتا درگای اخلاص یا الله او درگای بکی و لسر مان ببردوامی هتا اگین بتو یا الله درگای اخلاص لئیم بکی توا یا الله اوصلنا الى عبادك المخلصين اوصلنا الى مقام المخلصين اوصلنا الى منازل المخلصين اسألك حلاوة الاخلاص نسألك حلاوة الإخلاص نسألك لذة الإخلاص ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من الرياء فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اجعلنا من أهل هذه الآية يا الله إياك نعبد وإياك نستعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

reggae.

الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. نوعي لا درس رابدو شيخ باسي أوي بوكر دينكا فلبكين بلو علم هتاوكو أو غلط حالي نبينو بيمان نوابي دبي فلبكين لنا وطلبك دا معقيد جيتر خان كردوا تأنييني لسرخوي ملازمكني تأني لسرخوبون لطلب علم وترك العجلة وازهنان لعجلة فلبل إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة. بيجمان علم هموي تقرأو بيقرأ بيكو بدز ناية. بويا زهري رحمة خالي دي فرموا: من رام العلوم جملة ضيعها جملة. هركز بيه همو علم بيكو في بيه هموي بيكو لدز دا. إذ القلب يضعف عن ذلك. أم علم علم قرآن سنة علم وحي قرسيه لسردد. ضلا وازا وإن للعلم فيه يعني في القلب ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. علم لضل دا قرسي جهي ركوكو قرسي بردوايا لدستي وكصداك هالي دقري هل تحملي حجم حدك دكا. قال تعالى خواه سبحانه وتعالى ببيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بود لصاز آمادي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولك قرص كلامك قرص بصر ضل دادا بزيني أي القرآن أو قرآن سر ضلي في أمر صلى الله عليه وسلم أو أنت قرص بو بمعنى أو كثقيل بو. وخاري مستين عائشة رضي الله عنها دجرنوك فرمي في أمر صلى الله عليه وسلم بني ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد ينزل عليه الوحي لروجي زور صار دم بني وحي بس في أمر صلى الله عليه وسلم دادا بزي فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا نيوتشواني أرق أرقي لدى سو ينزل عليه الوحي لروجي زور صار دم بني وحي بس في أمر صلى الله عليه وسلم دادا بزي فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

أو كلام شيرين ومبارك إخوة سبحانه وتعالى في سبوبي ورده ورده وربجيري وكو صحابي رضا ورحمة إخواني من ديان الكر دا أهد لخزمة بيامر صلى الله عليه وسلم ديان الخم فما الظنوا بغيره من العلم أي أواني ديكا. وقد وقع تنزيل القرآن لها رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل بويا هل بلدرة تاو كردني أو أصلا قرآن منجما دابزي نجم تقول له يعني أستيرا ويعني كرتجياش النجم والشجر يسجدان لقول زوبين مفسرين نجم كرتجيايا ونيو بمعنى وقتي دياري كلابيش دي بويا ضل أعقل مال منجما يعني بقيست لكاتي دياري كلاودا باركي بربر جرايو جاء قرآن ببارتا بارتي دابزيو مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل ببي حوادث رودا والنوازل بس هذا نوية كان تروي داو بيز بودو سي آيات تي دسر دابزين مثلا كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بباوران بلن أو بو قرآن كم دابزيو حموي جملة واحدة بيكو دانا بزي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا او بو اوه دل تي بي سابتك دل تي بي جيركك دل لسري دامزري دوسي آيات نظبتك تيبك عملي بيبك انجاوي دي كذا بس وهذه الآية أم آية في سورة الفرقان حجة في لزوم التأني في طلب العلم بلغي لسر لسر خويو بلنا كردن لطلب العلم والتدرج فيه ملقي لسر تدرج ورده ورده يكسر نتشيك تيبي هزار لا بري ودو هزار لا بري وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وقلتون الخطيب البغدادي رحمة خالي به لا كتيبه كيدا الفقيه والمتفقه باسي كدو والراغب الأصفهاني بمانشي والراغب الأصفهانيش في مقدمة جامع التفسير طبعا هو مشهور متداول كالتفسير راغب الأصفهاني برحمن بيه ناوي جامع التفاسير الشيخ ليه رب جامع التفسير ناويتي والله أعلم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله ابن النحاس الحلبي فرميتي وقد صدق رحمه الله جواني قلت رحمة إخواني بي فنوي اليوم شيء ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط اليوم شيء أمر وشتك سبيش وغدا مثله سبيش تيشي وكأو أمر هنديكو سبيش هنديش ديكا من نخب العلم التي تلتقط لنخبو خالش هازكان علم هن نخبش تي دستبجيرو هل جدراو لو نخبو دستبجير شازاني علم كهل دجيري نو كفيري دبين يحصل المرء بها حكمة بو كم كمي ورد ورد إنسان فيري حكمته لسر خوي ورد ورد بوشتونيش دبي وإنما السيل اجتماع النقط لا فوتيا سيل اجتماع النقط كومنو يدلوب ودلوب هل يهرب لي أو لا فاوي الدنيا لقى الخوي دبا دلوب ودو دوانو سيانو دو هزارة بيكو كوني بات كاو بي دوانا بيتو أقر علم لسر أخو فيري بي فيري علم نابي أدرين فيري بي ما خير أمروشتكو سبيشتكي ديكا بوزورة بمرور أيام دبيت لافاوك لشابك لعلم لإتقان لتحقيق أنجاها مو يتزبط كدوة بس هريك الدانة دا أو بلبل قال شعبة بن الحجاج رحمة خالبي أمير المؤمنين في الحديث إمام أهل العراق لحديث لصد شصتي يجري وفاتي كدوة دي فرمو اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة اختلف إليه يعني شو لاي شو ما تخزمتي عمري كري دينار 500 مرة بين صجار وما سمعت منه إلا

لا 100 حديث بس حديث بدي وجلبه في كل 5 مجالس حديث لها ممكن زمان يسجك حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له، حماد يقول أبي سليمان شيخ يوري إمام أبو حنيفة لفقة إمام أبو حنيفة النزيكي بس صال لخزمتي لابوه بط تلميذي يقول بطلبي شيخو يقول تعلم كل يوم 3 مسائل همو روجيك سي مسألة فيربة بس روجي سي مسألة فيربة ولا تزد عليها شيئا هيتي ديكي بو زياد مكا هيتي ديكي بو زياد نكي سي جاء أود أبو عالتي إمامي أبو حنيفة شبور إمامي أبو حنيفة شخوي فرميتي لفقه روجي سي مسألة بصبت مذكر بصبت وكناري خومي ليدهار. ومقتضى لزوم التأني والتدرج تأني لسرخوي وتدرج مرحلة بمرحلة رويشتن سدخوازي البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم بداءة دست بيكردن بالمتون القصار بمتن كرتكان لفن جور كان علم دانوسلاو حفظا شبل بركردن واستشراحا تبخيرني شرحه لخزمة شرح دابون والميل عن مقدمان مال عنه يعني لي لادا لادان خوباراستن والميل عن مطالعة المطولات خوباراستن لخين دنوي أو كتب قوراني مطولات أو كتب دور درجاني التي لم يرتفع الطالب بعد إليها كطالب يشتاب برزنا وتوبة مستوايا بويا ومن تعرض للنظر في المطولات هركس خوي توشي تماشاكني كتاب برزكان كا كافي داهشتها مستواي نقيشت وتأوي فقد يجني على دينه لشي جنايات تتعاون برامر ديني خوشي انجام دا حالين بوا ودزاني حالي بوا سر انجام فتواي بيدا دا بيع علم قصدكا باسي چه حساسي تيتا وروجين داو هشتا عقلي او تقبلي او باسناكا شبهي چه بود روز دبو شيطان ري خوش ري بو خوش دكاو پنام خاصري بيديني و بدردتي فقد يجني على ديني هش جنايات و تاوان بالامر ديني دي خوي انزام دا وتجاوز الاعتدال في العلم تيه پراني اعتدال ميان روي حق وسط يد لعلم دا ربما أدى إلى تضييعه لوانية أو اللي بكيته كزائعك خوش يستي زورته أبو علم بارك الله فيك أو خوش يستيد لمساري خويدا درب برا نقل مساري غلط نقبل ما يكتب يجي سي برجيب تل برجيب دي لك هذا تينا قي كاد لخود زائع دتي. ومن بدائع الحكم لجوان تريني حكمة كان قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي أو قول عبد الكريم الرفاعي كيشك لمشايخ علم لدمشق القرن الماضي كريف الطعام الكبار سم الصغار خوارني قورة كان جهرة بوبتوك كان بافلا نخواردن بلاي عمي خلق وزور خوش بي ناكري بدريتا من دال الشيرة خورة نقل بروي خلال لخواردنك داهية لبروي هشتا معيني وطاقتي هزمي عويني كابر الله يبي علمي قولنا ومطولات دانية ايبا من استاذ سبني خيم اجتماعية اقصي جناب دو كواية كم رجل استقاعي اصن باشن بو اوق ياري ناكا متاوكل دوصد شلوه برس كم با او رسمه دوصد ايبا لبني درناتي خودة كجي وصدق شيخ دفر من راستي قتوة فإن الرضيع شير خور إذا تناول طعام الكبار أقول خوارني قورة كاني خوار مهما لذ لوطا باو خوارنا الزور الذي ذو بتيش طيب وطاق به أهلكه بهلاش لباو وأعطبه أماشي والعطب الهلاك العطب الهلاك وعن ترى الله إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب أفاعي مار
نمونه بکسه ده هنه تو ها قصه خوش و او لنایش و جشمنه و مار او ها کدسی دی ملمسی نرمه الان کروی سوران لناو انیابی لناو دانگانی چه هیا جهره یا عطب هیا هلاک هیا سببی هلاک هیا کجهره و مثله نمونه عین او خواردنه لعلم ده ما يتناول المسائل الكبار من المطولات مسألة قورة كان كعلماء أمة خلافي دور دريجيان هيتي ده دي هنا ودي خينته ولا مطولات ويوقف نفسه نفس رادة قريه ودي بات ديار مع ضعف الآلة سرائي اللاوازي آلة علمي على خلاف العلماء لأوله دي خلافي بيرتوار مثلا بيكو ضبطك دليل وأدلة وهو ضبطك أو الرجواني علماء وازدي ده هنا اللي تفقه كدران توب بمزبي شو بابن دمي لفيربون سرتا تصوري مسائل لك لقل حكميا فرانا معاملة يعني أو حكميتي لمرحلة دوم دليل فير دبي لمرحلة سيم جوابي اعتراض ديو مناقشتكي رخنش لدليل كذب ديو رام ديو انجا دروي بو براودي من سبقاني ديك نعم ديك سر نيونة سيكو تاي سر راي على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول أوهم مذهب مختلفين لمعقولات ولا منقولات لو علمانيك بيوني بنقلة وهي لو علمانيك بيوني مناقشات وجدل وقفتوا وهي أوهم مذهبها هي نقم نبيتيان ده وندبي بلو سبحان الله يعني ما وصل زر هي لو بابت لو قصي ما وصل دلت درس بو طلبه كان شرح كان نك بو خوي زاليو ما وصل هر شي للايتي ببي اعتبارك دي حالي طلبه هلي دراجي دميني سي صار بس خليشي متين شيخ الا مشايخ سي صار بس خليشي الطهارة والصلاة بو لما زقوتي قوتي بيو يا جيلك سي صار جيلك جيلك بس في الطهارة والصلاة دك يعني لبرا وين ما بيبيس فير بين لما تنسرت كانوا فير بين تدرجكين زاني المرحلة بمرحلة نقل عيهم تشي نسار معون دمس بيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

بلی خزانه کت پیویسی بویا جار بجار داری کی تدروا جوی کی پیبگورید مادام شو نکم مشروع و شو نکی حلاله توشی گناه نابن بلی داری که ترفیهی باجیانی کی خوش یعنی 30 ساله 40 ساله جاری وای 20 ساله لگر خزانه کت آجید تخوا گناه نیا بو خوشیتی نپرینی کپی غمری خواص الله علیه وسلم لگر خزانه تی پرانوا حتی پی غمری خواص الله علیه وسلم راکردنی کرد لگر خزانه خویا يساتوا لقال خزانة كي خوتها لبارتي كاركا لشوين كاركا كاكا لمزرعة كي خوتانا باشا للادي كي خوتانا هربنا كي خوتا الله سيئو سرجناني ناكي دسي أم جني قلتوا لبياني ونهاتو تواني مروي ينشتنان من نخواردو هروات فيه لن قلتت فيه كان دايك عايشة رزاي خواي لبيا فرمية جاري كان لسفرية كابوين لقال صحابة كان الرئي ما نكرت من لقال بيغمري خواي أبوم عليه الصلاة والسلام فرمي حزد للراكردن هيا وتم صحابة كان يفرمي يوبرون من لقى الخزاني خو ما له دعوة وديه فرمي الصحابة كان دوره وكوتن شاف دوره وكوتن أفرمي عايشة أفرمي رزاي خواي لي بيه من جنج لا شمس سوق وصول إيش تعجوش النجر تبو خرب النبو أفرمي سباق ما أنكر فسبقته والله ليم بردوا طبعا لسد لي بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم توزع جرامبو جنكي لي بردوا توه باش أفرمي صار رجت رابورت جاري كتير أواكيش كوتين السفريك وبتنيابوين بيميوت سباقم لقلاكي اللي أوكاتم من خربن ببوم قوشتم قرتبو توزي قلو ببوم وتنبالي لقلتايكم أفامي كوتين الراكردن بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فسبقني ليمي بردوا أواسي لكي كردم وتي عايشة هذه بتلك أما طولي أو جارية كوالي مد بردوا إيو السيري أو حشقتان كردوا لبيني أم هاو سلانية هابوا بيني بيغمر صلى الله عليه وسلم خزانة كان يا هبوا اما بونا طوانين اما بكينا هريني مالا كان ما بونا طوانين لقل خزانة كان يخو مانا اواها لسوكوت كين كاكا امي من باسم كر عيبانية امي من باسم كرت غرب و اوروبا بو امي نهي ناوه

أما رحمة للعالمين بوها مو مالكي هنا وا إما كشيء ما ملمان هي عزيزاني خوم الريج موجودة مزقوت موجودة مصحفك موجودة حج عمراء معناها موي أكريت كشيء ما ملمان هي محمد عبد الله رحمة بيسردمي خوي فرموي سرداني باريس مكرت رأيت الإسلام بالفعل إسلاما بيني سيري هالبارخان يك مكر جوانبو هالشقام وبارك جوانبو براسي خودي إسلاما بديك لفارسا لفرنسايا بلا مره ولم أرى المسلمين مسلمان منابيني بلا كاتي هات مو قاهرة رأيت المسلمين مسلمان مبيني بلا ولم أرى الإسلام شو يندسي إسلام منابيني إما بيويست بقرينا وبو أو شرخيتي غمري خواص الله عليه وسلم لسريبوه أو عشق محبتيك و لقل خيزانكاني خويا كردويتي

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيضالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: أين موقعك حينما تقع عليك الفتن؟ نسأل الله جل جلاله أن نكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله عز وجل. أنواع الناس في الفتن، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النوع الأول الطاغية المستكبر الرافض للحق المشابه لفرعون، هذا هو النوع الذي لا يتعرض للفتنة كاختبار ليزداد إيمان، أعوذ بالله، بل هو مصدر الفتنة والبلاء للآخرين. دائما هذا الصنف من البشر يتصف بالجبروت، بالظلم، بالاستكبار على أمر الله عز وجل ورسله، يرفض الإيمان مهما جاءته الآيات. فرعون كان مثالا للطاغية الذي استعبد قوما وآذى نبيا، اعتمد على قوته المادية، على جنوده، لم يرجو لله عز وجل وقاره. مصيره طبعا أن يكون في مزبلة التاريخ، في الهلاك المبين، لأنه رفض الحق وأعرض عن رحمة الله طواعية واختيارا. طوال حياته لم يظهر لله عز وجل إلا في لحظة الغرق، لا وعلى استحياء، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يحمل معنى الندم والرجوع، وهو إدراك حتمي لنهاية كل ظالم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا البلاء المبين. قال تعالى في وصف طغيانه وجحوده:
1: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري.
0: انظر إلى الجنون، ما علمت لكم من إله غيري، والله عز وجل يقول: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا الصنف لا يتذكر أو يعتبر بالبلاء. القسم الثاني المؤمن المبتلى المضطرب، ليس عنده يقين تام كبعض بني إسرائيل، وهذا حال الغالبية ممن تقع عليهم الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم. هم مؤمنون بالله ورسوله، مظلومون في الغالب، يصبرون على الأذى صبرا أوليا، لكن عند الاشتداد وحين تغلق الأسباب ويحيق الخطر يضعف اليقين، يصيبهم الخوف، ربما أيضا يصيبهم الشك في إمكانية الفرج أو في الأسباب المادية التي يدعون إليها. بنو إسرائيل صبروا على ظلم فرعون، لكن حين وصلوا البحر وراءوا العدو وخلفهم اضطرب بعضهم وقالوا لموسى إنا لمدركون. لم يكفروا صحيح، لكنهم احتاجوا لتثبيت وتقوية يقينهم بأن يقول لهم موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. يوجد قسم مختلف تماما، يا الله ما راجعت ورد اليوم، أنا الحمد لله تذكرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول

0: مستقيم.
1: يوجد قسم مختلف تماما، المؤمن الواثق المتوكل على الله جل جلاله، ومثاله الأسمى هو نبينا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أزكى الصلاة وأتم التسليم. هذا هو النموذج الأرقى الذي يجب أن نسعى إليه، هو المؤمن الذي يواجه الفتن بيقين مطلق في الله عز وجل، ثقة تامة، توكل كامل، صبر ثابت على أمر الله عز وجل رغم صعوبة الظروف وانعدام الأسباب. لكن سبحان الله تجد برد اليقين عند هذا المؤمن عالي جدا. موسى عليه السلام في أشد لحظات البلاء حرجا لم يتزعزع يقينه ولم يهن عزمه أبدا، قال بثبات وإيمان لا حدود له، كلا إن معي ربي سيهدين، لا أعرف كيف لكن سينجيني الله عز وجل. هذا هو اليقين الذي استحق به وبسببه النصرة والنجاة والتمكين من الله عز وجل. أين موقعك حينما تقع عليك الفتن؟ نسأل الله جل جلال أن نكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله عز وجل. هل ستكون كالمستكبر الذي يهلك بكفره أعوذ بالله، أو مضطرب الذي يحتاج دائما إلى التثبيت واليقين والتصبير، أم كالمتوكل الواثق بالله عز وجل الذي يكون سبب لنجاته ونجاة الناس من حوله؟ تجد الناس تبارك الرحمن يذهبون إلى هذا المتوكل على الله جل جلاله الذي يصبرهم ويزيد يقينهم. تعلم من صبر موسى عليه السلام ويقينه، استعذ بالله عز وجل من اليأس والقنوط، اسعى لتهذب روحك لتكون من أهل الثبات والتوكل على الله عز وجل. ادعو الله عز وجل: يا رب اجعلني من أهل التوكل واليقين والتوحيد لوجهك الكريم. في السراء والضراء الفتح والتمكين لا يأتياني إلا لمن وثقوا بالله وصبروا على أمره ويقنوا بوعده.

ومن أعظم مجالات الصبر التي نحتاج فيها للصبر الجهاد في سبيل الله، وما أدراك ما يتحمل المجاهدون في سبيل الله. عن عبد الله بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وسئل عن أجر المجاهد في سبيل الله فقال للرجل: لا تقدر على ذلك. فألح الرجل في السؤال فقال: هل تستطيع أن تقوم الليل لا تنام وتصوم النهار لا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك أجر المجاهد في سبيل الله. وإن كان الصبر ضرورة لأهل الإيمان، فهو أكثر وأشد ضرورة للرسل والأنبياء ومن سار على طريقهم من الأتباع الصادقين. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء ابتلاء. قال بأبيه وأمي: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. حصر في الشعب، عذب أصحابه، مات أبناؤه، طعن في شرفه وعرضه، مؤامرات لاغتياله، أخرج من دياره، ومع هذا يردد ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. حصر في الشعب، عذب أصحابه، مات أبناؤه، طعن في شرفه وعرضه، مؤامرات لاغتياله، أخرج من دياره، ومع هذا يردد ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم صبر الأتباع الصادقين من بعده، كما قال الله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عن أتباع الأنبياء: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. وقالوا: الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا شكوى معه. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. ولقد أمرنا الله بالصبر ونهانا عن ضده وأمرنا بالاستعانة به. أما في الأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أما في النهي عن ضده فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أما بالأمر بالاستعانة به فقال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأثنى الله على الصابرين وأخبر أنه يحبهم وكفاهم شرفا. أخبر أنه يحبهم وأنه معهم. أما الثناء فقال الله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما إخباره بحبه لهم ففي قوله: والله يحب الصابرين. وقال في الأنفال مخبرا عن معيته لهم: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن آيات الصبر أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه. ومن آيات الصبر التي مرت بنا أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه وأنه يؤتيهم أجرهم بغير حساب، بل أطلق البشرى لهم فلم يقيدها. فتأمل في هذه الآيات: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلنا منهم.

0: شيخنا، قبل استقبال أو عرض أسئلة المتصلين والمتصلات، ما هي يعني أيام يسيرة ثم نستقبل عاما جديدا ونستقبل أول الأشهر الهجرية وهو شهر الله المحرم. شيخنا، ما الفضائل الواردة في هذا الشهر وهل يعني يختلف عن غيره من الشهور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا عفو يا كريم. شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، وقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهذا الشهر أجمع الصحابة على أنه مبتتح العام الهجري الذي يؤرخون به، فإنهم في عهد أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم احتاجوا إلى التأريخ لما دونت الدواوين، فاحتاجوا أن يؤرخوا، فتشاوروا فاتفقوا على أن يؤرخوا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بميلاده ولا بموته، واتفقوا على أن يبدأ العام بعد الحج في شهر الله المحرم، استئناسا بما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال أحتسب عوان الكفر السنتين الماضية والباقية، وسأله عن صيام عاشوراء قال أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله. إذن أخذوا منه أن المحرم بدء السنة الجديدة، وليس لدخول المحرم رسوم وأعياد ومهرجانات كما يفعلها البعض مشاكلة ومشابهة للكفار في عيد رأس السنة ودخول العام الميلادي الجديد. ويستحب في المحرم صيامه، ويتأكد صيام العاشر والتاسع، فإن صيامهما متأكد في الاستحباب ما لم يكن نذرا، والله أعلم.

ومن وصايا السلف رحمهم الله تعالى للشباب ما جاء في كتاب الزهد للبيهقي رحمه الله تعالى، أن الحسن البصري كثيرا ما كان يقول: يا معشر الشباب، عليكم بالآخرة فاطلبوها، يا معشر الشباب، عليكم بالآخرة فاطلبوها. فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدرك الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. وهذا تنبيه عظيم جدا، يقول: انتبه انتبه أيها الشاب، اجعل همك الآخرة وعنايتك وهمتك في تحصيل ثواب الآخرة، والله سبحانه وتعالى يمن عليك بنصيبك وحظك من الدنيا، وما كان لك من نصيب في الدنيا حصل لك. وليس معنى ذلك أن تضيع أمور دنياك ومصالح دنياك، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا تجعلها مبلغ علمك، ولا تجعلها مستغرقة وقتك، بل اجعل همك أو أكبر همك الآخرة، وعنايتك وعلمك علم الآخرة، ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فمن جعل همه الآخرة، من جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. فهذه وصية منه رحمه الله تعالى إلى أن يستغل هذا الشاب مرحلة الشباب في أن يجعل له نصيبا من الأجور والثواب، ولا سيما أن الأمر كما عرفنا سيسأل يوم القيامة سؤالا خاصا عن هذه المرحلة من حياته.

ألا تريد أن يحبك الله؟ تدري أنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء. يلقي الله لك الحب في السماء وينادي جبريل، الله يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، وفي الأرض فيقول جبريل للملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماء، ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض، كل الأرض تحبه. ليش؟ الله أحبه. وإذا أبغض واحد، واحد الله يبغضه، خبيث قاطع صلاة، قليل دين، فاجر، كذاب، نمام، مغتاب، عاك، الله يبغضه، تجد كل شيء يبغضه، حتى بيته الذي يخرج منه يقول له البيت لا رجعك الله من سفرك ولا خلفك في أثرك. زوجته تكرهه، أبوه يدعي عليه، أمه تكرهه، الأرض اللي تمشي عليها تكرهه، إذا مات تضمه وتقول والله إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري. يلقي له الله البغض في الأرض، ينادي جبريل في السماء يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء. تبغى يحبك ربي؟ هذا العمل، ركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الفريضة وأربع قبل الظهر وثنتين بعد المغرب، فيها كلفة ذي؟ لا والله ما فيها كلفة، وتنال بها محبة الله عز وجل، تأجل محبة. قال فإذا أحببته، خذ النتائج، كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمعه؟ قال العلماء يعني يصبح سمعه سمعا ربانيا، لا يسمع شيئا يسخط الله، وبصره الذي يبصر به، أي لا يبصر شيء حرمه الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يد تصبح نظيفة ما تقدر تمتد على حرام، ورجله التي يمشي بها ما تحمله رجله إلى مكان غلط، رجله تحمله إلى المساجد، إلى مجالس العلم، إلى عمله، إلى مصيبه. وبعدين قال ولئن سألني لأعطينه، يقول إذا سألني خلاص أصبحت العلاقات بينه وبين الله قائمة، اسأل طوالي خذ. ليش الناس الآن ما تستجاب دعاءهم؟ ليه ما يستجاب؟ لأن العلاقات الخطوط ما هي عامرة، الاتصال فيه تشويش، الحرارة ما هي موجودة، لكن يوم يكون عندك اتصال بالله قوي، اللهم طوالي ربي يعطيك، وإذا ما أعطاك يدخرها لك أو يصرف عنك من الشر.

أجمل عبادة تكون لمؤمن، إنها عبادة الخشية. إن الذين يخشون، والخشية ما هي؟ الخشية خوف بعلم، أو هي خشية، الخشية هي خوف خاصة، وهم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ما المراد بالغيب؟ قال بعض أهل العلم هي الخشية في الخلوات، لأننا في الجلوات كلنا ذاك الرجل الذي نخشى الله رب الأرض والسماوات. فإن الإنسان إذا أراد أن يعصي يتوارى من أعين الخلق. الكلام ليس العبرة فيك وأنت في أوساط الناس، العبرة فيك إذا غلقت الأبواب أو سافرت وحدك. بعضنا يحب يسافر لوحده. ليه تروح يا أبو فلان بالحالك؟ قال يا أخي نبي نفلها وننبسط يا شيخ، الناس ينكدون عليك. تفلها بمعصية خالق السعادة، وش ناوي تسوي يا أبو فلان؟ مسكين ذاك الذي يخشى الناس في الشهادة ولا يخشى الله بالغيب، ذاك الذي ما علم أن من أسمائه جل وعلا السميع البصير الرقيب المحيط سبحانه وتعالى. يقول الله إن الذين يخشون ربهم في الغيب. ومن خشية الله في الغيب خشيته في الخلوات، ذنوب الخلوات. ومنها الغيب ما غاب عن الناس في صدرك. هل في قلبك كبر رافع خشمك؟ ترى أنك أعلى من عامل النظافة في الشارع، أو أنك أعلى بنسبك، أو بسبب من مال أو وظيفة، أو بكثرة ولدك؟ إذا كنت ترى هذا فإن من خشية الله بالغيب إخراج الكبر من القلب. بعضنا لا، البغض، أبو فلان ليه ما تسلم عليه؟ قال هذاك سود الله وجهه، وانت اللي بيض الله وجهك، أخطأ في حقي. طيب أنت أخطأت في حق الله وسترك. يا أخي إذا أخطأ الخلق فاسترهم وقل يا ربي عفوت فاعف عني يا كريم، سترتهم فاسترني يا ستير. لذلك إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أيضا من خشية الله بالغيب خشيته في المال. هل مالك كله حلال؟ ترى بعضنا يا أحبابي يختفي من الخلق وعندهم بلغات مهيب له، ورويت باتن ليست كلها له، رويت باتن تصغير راتب، ها، وانتدابات. ما راح أبو فلان والله ما تعدى أم فلان في البيت وياها، وماخذن ما شاء الله خارج دوام، وماخذن انتداب. وبعضهم يبيع ويشتري ويخفي المعيب، سيارة مصدومة سمكرها سمكرة زينة، قال والله ما جاها شاكوش، وهي جايها بوكلين مو بشاكوش، ها، ومع ذلك كله قال والله مشيناها، راحت على المسكين الذي لا يفهم. أنت المسكين مو بهو، أنت ما تخشى الله بالغيب، أنت ما تخشى الله بالغيب. ومن خشية الله بالغيب أنك مع أسرتك في البيت، هل أخلاقك مع زوجتك كأخلاقك معنا في خارج البيت؟ ولا أم فلان تشتكي بالله منك ومن بخله، ولا من طول لسانه أو من رفع يده وضربها؟ إذن هذا الذي يظلم امرأته وذريته لا يخشى الله بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، قال الله، قال لهم مغفرة. كيف يخشون لهم مغفرة؟ طيب هذول خلاص، هذول ما شاء الله أتقياء يخشون، والخشية خوف الخاصة. ومن ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة فضة وجنة من ذهب. قال لحتى يعلم أن كل إنسان حتى أهل الخشية يذنبون. لا تعتقد أنك مهما بلغت علما وتقا وإيمانا وخشية لا بد منك الذنب. لما؟ لأن الله خلق الإنسان ضعيف. لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون.

يغفر الله لهم. اطمئن يا عاصي، دام معصيتك مؤقتة وتسكب خلفها دموع التوبة، ويا ربي إني مذنب ذنبا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا الله يحبها من العبد، لأن من كونك عبد معناها أنك ضعيف وعدوك معك. بعضهم يقول يا شيخ أنا تبت مرة ومرة لكن أظن ما في فائدة، خربها. ليه يا شيخ تخربها؟ هذا الشيطان الذي يقول لك خربها. لو تذنب مليون ذنب وتتبعها مليون توبة لقبل الله منك، بل وبدل الذنوب السالفات حسنات، لأنه العفو. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، أي أنهم يذنبون فيغفر، وهذا دليل على حتى أهل الخشية يذنبون ولن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الله قال مغفرة، يعني لولا غفران الله لهم ورحمته إياهم لما دخلوا جنات النعيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أي أن الله يعطيهم أجر، ولاحظ كبير، مع أن هذا الأجر والله ما استحقوه لأجل خشيتهم ولا عبادتهم، إنما لأن الله قد رحمهم لما رآهم يخافونه في السر، يخافونه في السر ويخافونه فيما تسره صدورهم.

المؤمن أمره كله خير، لهذا دائما متفائل. إذا أصابتني ضراء راح أصبر، أصابتني سراء سأشكر وينتهي الأمر كله. هذا رجل اسمه الحاجب المنصور، رجل يعمل يحمل أمتعة الناس. تخيلوا، يشيل متاع الناس ويحمل لهم، يعني حمال فقير مسكين. يوم من الأيام جالس مع أصحابه عشان يقول لهم سؤال، قال لهم: إذا أنا صرت حاكم شنو تبون أسوي لكم؟ يا فلان يا فلان، أنا يمكن أصير حاكم، شنو تبوني أنفذ لكم بعد الحكم؟ فقال له أحدهم يضحك عليه يطنز عليه، قال له: إذا صرت حاكما فضعني على حمار ومر رجلا أن يضربني ويمر بي في الطرقات. يعني مستحيل، يعني فكر بشيء ثاني. استهزأ عليه. قال الثاني: قال إذا صرت حاكم أبي ظنك تسوي لي بيت، تعطيني جارية، وتعطيني أموال، وعيش سعيد. ومرت الأيام ومرت السنون، فصار الحاجب المنصور حاكما على الأندلس كلها. تخيلوا، الحمال صار الحاكم، عنده أمل، عنده تفاؤل، عنده طموح، صار. ولما صار حاكم قال لجنوده: ابحثوا لي عن فلان وفلان من أصحابه. فبحثوا في المدن حتى وجدوهما، فجاءوا بهما إليه. فقال للأول وللثاني: أتذكر يوم قلت لكما أنني سأصير حاكما؟ فطأطأ أحدهما رأسه قال: أذكر. قال: أيها الجنود، خذوه على حمار ومروا عليه في المدينة واضربوه أمام الناس، مو هذا طلبك؟ راح ننفذ لك طلبك. أما الثاني فأعطاه هدية بيتا وجارية ومالا، لأنه وثق به وبكلامه. كن متفائلا، لا تقول أنا يلا يلا أنجح. تفائل أنك تصير طبيب، تفائل أنك تصير مهندس، تفائل بدل الألف أنك تحصل على مليون، تفائل أنك تتزوج المرأة الصالحة الجميلة التقية، تفائل أنك تصل إلى منصب وتخدم به دين الله عز وجل. خليك متفائل، لا تقول خلاص أنا راح أموت. أنا إذا تشاءمت راح يصير لك. تفائلوا بالخير تجدوه. عمر بن عبد العزيز، تدرون شنو كان يتفائل فيه؟ قال: تاقت نفسي للإمارة، يعني تفائلت وهفت نفسي لأن أصير أميرا، فصار أميرا. ثم تاقت نفسي للخلافة فحصلت عليها، صار خليفة. يقول: ثم تاقت نفسي للزواج من ابنة عمي فاطمة فتزوجها، والآن تتوق نفسي إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وبإذن الله سيصل إليها عمر ابن عبد العزيز برحمة من الله وفضل. هذا التفاؤل، أن الإنسان يعيش متفائل بحياته. لا تقول أنا غدا سيكون أسوأ من اليوم، ليش؟ بالعكس، خلك متفائل. إن الذي يقسم الأرزاق هو الله، والذي يقدر الأمور هو الله، والذي يصرف الأمور هو الله جل وعلا، ليش متشائم؟ أنا عند ظن عبدي بي، ظن بربك خيرا، وبإذن الله عز وجل سيعطيك الخير. أحد العلماء اسمه أديسون، أديسون كان يسوي تجارب والناس تأتي إليه وبعضهم يضحك عليه، يبي يسوي شيء ينور للناس، يبي يخترع بالكهرباء مصباح، وكل ما يسوي تجربة تفشل، وكل ما يسوي تجربة تفشل. مئات التجارب، مو واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، لكن متفائل. وكل ما قالوا له: أنت فشلت وفشلت وفشلت، قال: من يقول لكم أنني فشلت؟ أنا ما فشلت، أنا تعلمت من هذه التجربة أن هذا الطريق لا يوصل، بس ما فشلت. التجربة هذه نجحت فيها، أنني علمت أن هذا الطريق ما يوصل لهذا، إذن أنا استفدت، أبحث عن طريق أخرى. هذا الإنسان متفائل، مو الإنسان المتشائم الذي يظن أنه سوف ينتهي بتجربة من التجارب. عش حياتك متفائلا، بشوشا، مبتسما، ارضى بما قسم الله عز وجل لك، وبإذن الله ستحصل على ما تريد. ابذل كل الأسباب
وتوكل على رب الأسباب، وبإذن الله ستحصل على ما يقدره الله عز وجل لك. كن متفائلا بهذه الحياة.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. بسراني بريزو عزيز إيمان داراني لدلا شيرين لهرشين جيغاكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و بەختەوەرین کە جارێکی دیکە لە سلسلە بەرنامەیەکی نوێ و تازەدا بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و سەنجین دەگەینەوە. پێمان خۆشە ئەو جاریان جیاواز لە جارەکانی دیکە هەموو لایەکمان بەیەکەوە بچینە خزمەت کتابەکەی رەب العالەمین، بچینە خزمەت قورئانی مبارەک، بچینە خزمەت شەریعەتەکەی ئیسلام، بچینە خزمەت مەنهەج و یاسا و ڕێساییەکانی ذاتی پاکی الله سبحانه و تعالی کە بۆ ئێمەی دانەوە. دەمانەی ئەو جاریان بچینە خزمەت تەفسیر و ڕاوەی قورئانی مبارەک، سوورەتەکانی قورئان بۆی زیاتر و زۆرتر دڵەکانمان ئاو بدەین، بۆی زیاتر و زۆرتر خۆمان لە وشکاتی ڕزگار بکەین، بۆی زیاتر و زۆرتر شارەزاییمان لە شەریعەتی پەروەردیگار هەبیتن، و زیاتر ئاشنایەتیمان لەگەڵ ئایەتەکان هەبێ و لەگەڵ هەناسەکانی ئایەتەکانی پەروەردیگار سوبحانەهو و تەعالی بژین، و هەروەها ژیانی خۆمانی لەسەر دروست بکەین، و پاشان ئەبەو شێوازەش بگەڕین و خزمەت ذاتی پاکی الله سوبحانەهو و تەعالی. دیارە تەفسیر و ڕاوەی قورئان لە قەدیم و لە ئێستاش وەگەر ژیان ببینێ لە داهاتووش هەر بەردەوامە، چونکە ڕەب العالەمین نەیویستی عەقڵی ئینسان دابخی، لەبەرەوەی چەند عیلم پێش بکەوی زیاتر و زۆرتر ئیعجاز و گەوری قورئان بەدەر دەکەوی. هەر زانایەک، هەر عالمێک کە هاتبێ بە جۆرێک تەفسیری قورئانی کردووە، ئەو کەسانەی کە لە بواری طوب شارەزانە ڕاوەی قورئانیان کردووە لەسەر ئەو سیستەمەی کە لە سلکی طوبی لەسەری دەڕوە، بە شێوازێک ڕاوەی قورئان کراوە کە لە ئایەتەکان باسی هەموو لایەنەکان و دەمارەکانی ژیانی ئینسان دەکات، کە لایەنی جوگرافیای تەماشەکەی، ئەوەی عالمی جیۆلۆجییان، ئەوەی عالمی کیمیایە، فیزیایە، ئەوەی نەحو صەرفە، مێژووە، بەلاغەیە، فیقها، هەر کەسێک کە هاتیە سوبحان الله لە مەیدانەکەی خۆی توانیتی ڕاوەی قورئان بکاتن. ئێمەش دەمانەوێتن بەڕاستی زادێک، زەخیرەیەک، تێشوێک بۆ قەبرمان، بۆ قیامەتمان بەڕێ بکەین. ئەوەش عەساوە لەعەلا بیخینە سەر چاکەکانی دیکەمان کە رەب العالەمین ئەو شەرفەمان بداتێ، زمانمان شیرین و پاراو کەین بە کەلامەکەی ئەو، و زمانمان فەسیح و بەلیغ بکەین بە کەلامەکەی ئەو، و خۆمان گەورە بکەین بە کەلامەکەی ئەو، کەوە شەرەفەکی گەورەیە بۆ هەر کەسێک کە بیەوێ رەب العالەمین سوبحانەهو و تەعالی ئیخلاسی هەبێ دەیداتی. بۆیە لە خزمەت قورئان دابوون ضروریەتێکی حتمی و ضروریەتێکی زۆر زۆر گرینگە کە هەر تاکێکی مسلمان، وەکو سید قوتب ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ، هەر تاکێکی مسلمان پاسەوانی ئەو دینەیە، پاسەوانی ئەو دینە، واتە پاسەوانی ئەو قورئانەیە، چونکە قورئان بە قۆناغبەندی دابەزیێ بە ڕێزان. هەر ئەوەنیە ڕاستەوخۆ لە
لوح المحفوظة هات بيت الله في غمر صلى الله عليه وسلم بلكو سرتا لو لوح المحفوظ نسرايته أو زللان جبريل أو زهر لأسماني يكم هتا أسماني لأسماني حوتم هتا آخر يكم هتا أو شوينيك في غمر صلى الله عليه وسلم كليبوك أقر لا مالكي خوي بيبي يان أقر لسر بشتي حشتركي بي يان لميداني غزا وزنج بي يان حتى لكاتي خطابت بي يان لكور مجلسي الذكر بي يان لهرشو نجاق بي هاوين بي زستان بي كو قرآن دابز يا لأسماني سر وحتى خواري هموي أو بر پاسوان بملايكة دكان داندراوا حتى بباشيو بسلامتي قيشتا دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپیغمبر يشوى صلى الله عليه وسلم بو تيك روي مروفاتي ورب العالمين سبحانه وتعالى لسورة الإسراء كتحداك قورد كاتن سنك ديار اگر توزق بقرين لبو پیغمبراني پیشتر عليه الصلاة والسلام سنك هر پیغمبرك هاتي رب العالمين معجزيش دايتي بونونا سيدنا موسى عليه السلام كلو كاتي سحر وجادو بابوه كخلق لو كاتي زور سر لشوه وسر قردانو تار رجبوه بلام رب العالمين معززي شدا سيدنا موسى كاتي كواد دار عصاكي هرتي السحري ساحر كان هي بطال كاتوا وهروا دستكي وأوهم معجزانش كهاتن بكو بالبشتيك وسرخستني سيدنا موسى ودعو بانقوازك برانبر سيستم استمكاري فرعون وهروا سيدنا عيسى عليه السلام كلا سردمي ويطب قيش دبو تسلو بوبا رب العالمين معجزيش دا سيدنا عيسى عليه السلام كوا تحداي همو طبي بكاوكاتي بيز قالوا لك بخوي بمعجزة لدايمو أو زاكاتك ومردوي بفرماني رب العالمين بإذني أو زندو كردو توه كلو كاتي طب أجر همون خوشي كاني تسار سر بكر ما بلام نيدتواني كسيش مردو زندي بكاتوا بلام رب العالمين معجزيش دا سيدنا عيسى عليه السلام كتحداي طبي أو كاتش بلا ولسردمي بيغمبري خوما صلى الله عليه وسلم ديارا لجزيرة عربي عرب كان ببلاغته بفصحاتي خوان زور دا النازي وعلماني كلامه ياخذ للشعر لمناسبة كان دا شان نازيان بيذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى قرآن نار دخواري كفصاحته بلاغته هند بهز بي اويك عربي شتين قاتن الا بي بي سي بتفسيره لري تفسير القران يبقات رب العالمين سبحانه وتعالى قران نارت وكو تحداك نقلبو او كساني كهر عربا بل كلبو همو قوم كانوا همو لغه كاني سرزمي كتحداي بكاتن لبلاغته لفصاحت هيتس كسانك هيتس قومك هيتس دانا وزاناك ناتواني بيت برام برقو آن بوسيت بويك لسورة إسراء رب العالم كفرمي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أجر نك مرو بكان كهشت مليار خلق إستالة سرزبيه هر 8 ملیاری دابنی هموی زانایا هموی دانایا هموی لعلم کان لسلپو پیدانا هر 8 ملیار او زنگ اوا بلکو 8 ملیاری دیکی زنکان جبین یسری هر همیان پیک و جبهه چی دروز کن برای چی دروز کن قطاب خانه چی بکن و قطاب خانه چی زانستی به حزبی تحدای همو زانستی سرزیب کن بلام رب العالمين تحداي واندكات أفرمي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هموشا أو
زم هو بري بيك بين الناتوان كتابي شو شو قرآن دام حتى رب العالمين لشوينش كا تحدى كي جور تردك وداوا كاريكي بتسوك تردك أتوا ده فرمي همو كوب النواد زنا كان إنسان كانش بتوان تنصورته شو كقرآن دابني ناتوان ديسان تحدى كي جور تردك وداوا كاريكي زور بتسوك دك أتوا ده فرمي همو يان قالكم يجيب كانوا خرب النوا همو شازانا ودانا بن لهمو علم كان ناتوان سن كلامك وكو كتابك يا رب العالمين بين سبحان الله او تسمو عجزيك كاورو ايما لخزمتي دابين بشرف و كبتوان تساويك بندل خزمتان باسي دكا تساوي عزيز سنجينش كوكو مجلسي زانستو علم جيبو بقر كبراسي امام عثمان افرمي والله لو طهرت قلوبنا ما شعبنا من كلام ربنا اگر ايمد الله كان من باق بيتن براسي لكلام رب العالمين تيرنامي قرآن باشترين سرخرة لبو او امتاني كاللجيروان وباشترين تكي لناوبرا بو او دجمناني كواد جياتي دكن وكوسر ورمان دفرمي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب العالمين سبحانه وتعالى قومك نزان كدستيان بقرآن وقردبون بزانا بدانا بقيادة بسيادة بما مستا ببروفسيور توانيان همو سرزبي فتح مكان وقومانا چيش قلانو تیرو هوزانی چیش که او کاتی حکمی سرزویان بدزو ابو بلام که در جایتی قرآنیان کرد امپراتور تکانیان کوت نجیر پی مسلمان کن وکو امپراتوری فارس و روم که هیچ کاتی امپراتوری فارس نروخی بلام لسر دستی مسلمانان روخاوا اوش تحدای چی گوریه که هر امتک هر قومک دست به قرآن بگری الا برز دبی دجاتی بکا الا سرشور دبی وی رب العالمی که تحدا کی او ها گورده که داو کاری که بتوی دکاتوا کز نتوانی کلامی چو قرآن بیند لبری قرآن براسی لگل عقل سلیمکان گفتو گوی دکات لگل دل زیندوکان دانشتنی دکات وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون راسيك قرآن دا بزي بيناتي بي مرزا قرآن كلام رب العالمين هر قفتقوك هر قسك هر حكمك هر شرعك رون كربيتو إلا ببلغو باسي كرديا ببي بلغو باسي نكرديا وإستاش وقديمش كزانان تفسير قرآن يان كرديا أو ديك تيجي إشتين تفسير كان كرديا أجا نخو تفسير كو تاينا هدي تونك بحرك بنينية هر زانا كهاتي بتفسير قرآن كربي أجر إما زي جاي سر سرمانش بكاتك تفسير كي دخوين النوا برواب كو وكو أوي و لدرياك تنها بانزكي خوي خزبتنا ودرياكي تن بانزي تربو هندشار زايكي لقرآن هوا كزور تار ايما سرسامين بهندق لا مفسيرة برئيزة كان خواهي قرر پاداش جاكي امداتو بلام هشتا نانتوانيا لأستي رابع کردني قرآن داب سنك كلام كلامي الله سبحانه وتعالى للاي اميني آسمانو لبو اميني سرزوي هاتوا لأميني سرزوي شوا وكو نورك پرشو بلاوي همو سرزوي كرايا بويا اوش قولترين معجيزي امتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم كوا استا تحدای همو دنیای پیبكا بو امتي اسلام امتي که راست زور زارن نخوش ده کوي بلام نامري بو هی او قرآن سبحان الله قوتو هزي نمري امتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن ده بو تن امل لخزمت قرآن و تفسير و راوی قرآن دابين هشتن هیچ من نکرده بو رب العالمين لسورة الانفال آتي بستوتار الله أعلم كاتك رولا
برواداران دكاتن كأفرمي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي كومالي بروادارا أي أواني باورتان بزاتي باتش الله با قيامته هي بان قوازي ذاتي باتش رب العالمين ولام دنو كقرآن ولام بدنو بوتي تونك بانك دان دكال بوجياني شي راستقينا براستي جياني راستقينا لنا قرآن ده الله أكبر تنجوان اگر تماشي آدكيب كي آرستي برواداراني كدية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واتا هر كسيك بانقوازي الله رسولكي صلى الله عليه وسلم ولان بداتوا او كسيك براستي سري خوي كريتوا او كسب زندو حسيبا اگر جواب نداتو اگر زندو شو بمردو حسيبا لا ياسي رب العالمين لبرو والله من دايتو چونك قرآن مروفاتي بانق دك بوجياني چي راستقينا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وارحم الأنصار والمهاجرة كفي غم صلصم دي فرمو هيد جيانك جياني أقل لجير ساو سيبري إسلام نبيتن كلو كاتج لقيامته جياني راستقينا چونك او دنياج مزرعك تشولقك بو قيامته كأقل كسيق نيت الدنيا ك ابن تيمية الله أعلم أفرمي جنتي دنيا قرآن هركا سقنيتنا أو جنتي دا بعد النيابي محروم دبي لجنة المأوى كقيامتها بوي أتو تون دينا وجنتي دنيا لن يجا كانت هر كلام رب العالمين كاتيك لا دعا كانت هر كلام رب العالمين هستاند دانشتن كرين فروشتن الجنهنان مع ملك ردنت هموي بكلام رب العالمين كواتا أتو محروم بي لو بهشتي دل نيابة محروم شي لفردوسي علاو لجنة مأواو لويك رب العالمين لقيامة ماسك الله بوية دبي ايما بين تيك اللاوي آتكاني تيك اللاوي عموقي ناخي قرآن بي واتا تسن بتينا بنزو بناواني قرآن هندما لواني شباش مالي دردسي بلام اگر هل لواركي بخلينوا دبين مسلمانك كبياني او دريا فراوانا قوليا ما سوى ما سيمرد وكان فريد ذات كنار كان سنك طبيعتي زندو ومردو لخونا قريت بوي رب العالمين كفرميتي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واتأتوا اگر بيناو او دريا دبي براسي ملوانا جيتاقبي دبي اتو حيوية التدابي اگر حيوية التدابي او دريايا مردوي لخوناقر دل نيابة مسلماني كرزو كالدنيا فردات دريا كان كنارا كان يعني آخيري لكنارا كان سنك بوغان دبي فردات دريا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ودبي بزانين أو جيانا جيانا كالجير ساو سيبري إسلاما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو قرآن فرمان دكات أيكم اللي بروا دارم بجيانا كراسي مبن كتيدا براسي شريعة رب العالمين تيدا بيادة نكري بجيانا كراسي مبن كمسلمان نبن إيمان دار نبن بروا دار نبن لجير سياو سيبري قرآن دار نبن بجياني راسي مبن سنك وجياني آقا دار بن هو مفهوم مخالف آياتك ورقرا أجر أتو استجابي دعوي رب العالمين وفي غمرة كيبكي صلى الله عليه وسلم أتو بكسيش الزندوي مفهوم مخالفك ورقرتيا مردو حسيبي يعني كالزواب النداو بمردو حسيبي أتو هل تندى وقد الله حي كميت موجود كمفقود يعني بحسابا بوني هي نبوني باشترة تنكي تخيرين بحسابا زندو بلا مرد بمري باشتر مردو بي باشتر كي يصير سنيا بوي رب العالم سبحانه وتعالى بوش يوازي إيمان دارن بانك دكات بروي أفرميتن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم رب العالمين
بەڕاستی بە دانایەتێکی زۆرەوە ئەو قورآن و کەلامەی هەدیە و خەڵاتی هەموو مرۆڤایەتی کردیە بە تایبەتی بڕوادار. لە سوورەتی سادیش کە ئایەتی سینۆکە ئەفەرمێتن 29 کتاب ئەنزەلناه ئیلەیکە موبارەکون، ئەو کتابە کە قورآن دابەزیە مبارەکە، یعنی مرۆڤایەتی لە نزمی ڕزگار دەکا. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، بەڕاستی دەبی بیر لە ئایەتەکان بکەی، واتە بچێ ناو تەفسیر و ڕاوی ئایەتەکان. ئەوزا بۆچێش؟ ولیتذکر اولو الالباب، ئەوانەی اولو الالباب واتە عاقڵن، ژیرن، ئەوانە لە کەلامی ڕەبی العالەمین تێدەگەن. قورآن بۆ کەسێکی یعنی بەڕاستی زیندووە، بۆ کەسێکی مردونیە قورآن. ئەگەر تەماشەکەی لە کۆتایی زۆری ئایەتەکان ئەفەرمێن هەتا ئینسانی بجولێنی بێت تەفسیری قورآنێ بکە، چونکە تو ئەو قورآنی هەر وەکو خۆی ئەوها بخوینەوە هیچ لێی تێی ناگەی، بەڕاستی کابرا عەرەبیش بێ تێی ناگات، جارەوێت تێی بگە بە غەڵەت تێی دەگات، نازانی مەقسەد و مەبەستی ئایەتەکان چییە. بۆیە ئەفەرمێ لیقەومین یەعقیلون، لیقەومین یەتەفەککەرون، لیئولی الالباب، لیئولی الابصار. زانە قورآن لۆ چی هاتیە؟ ئەوانەی کە خاوەن بیرکردنەوەنە، واتە بیر دەکەنەوە، یان ئەوانەی کە خاوەن بەڕاستی فکرن، کە فکریان ئیش دەکە، یان کەسی هۆشیارن، بێدارن، دەزان چێ لە دەوروبەریان دەگوزەرێ، ڕابردوویان خوێندێتەوە، وەلە ئێستا دادەژین و بەرنامەی دادەن بۆ داهاتوو، نەک کەسێک بن بێن و بڕۆن، هیچ بەروبەمەکیان دیار دەمیت. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، او قرانا كروان كراب راسي روشنائيه نوريكا، او كتابا همو احكام كاني برونو باشراي ديارا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهر كسك بي بيدس بي وبغري رضا مدي پروردگار بدس يعني هدايه تدري لو اورغا راستا، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. رب العالمين دري ديني لتاريكاي كان ذا اول زار تاريكاي بيرو باور واتا تاريكاي او بتاني كوا سرشان و دلي تاوي انسانيا تاريك كرديا و شير كرديا، او بتاني كوا عقل انسانيا داخستيا ديتن الرزقاري دكاتن لو تاريكايانا. او زاو يهديهم الى صراط مستقيم، وهروا لبو ڕێگا ڕاستەکە هیدایەتی دەورین مایی دەکات لە سوورەتی المائیدە ئایەتی 16. بۆ دەی بزانین قورآن کەلامی پەروەردگارە سوبحانەه و تەعالە لەبۆ بەندەکان کە هاتیە لە ڕێی جیبریل و لە ڕێی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم، بۆیە پێویستە ئەمەی مسلمانان بەڕاستی لە خزمەت تەفسیر و ڕاوی قورآنێ دابی، چونکە هەر کاتێک ئێمە لە تەفسیر و ڕاوی قورآنێ تێگەیشتین ئەو کاتی پێویستمان بەهیشتە چی نابی. بەڵام چۆن لە قورآنێ تێبگەین؟ کە ئەوەش بەڕاستی پرسیارەکە، ئایا ئەو کتابە کە هاتیە بەو شێوازێک کە ئێستا وەکو مصحفەک لەبەردەستی مەدایە، ئەمە بۆ ئاسانی ئەو هاتەی دەگەین؟ نەخێر، ئەو هاتەی ناگەین بڕێزان، هەتا کابرا ئەگەر عەرەبیش بی تێی ناگات. پێویستی بە چەند مقەوماتێک هەیە، بە چەند خاڵێکی بەهێز هەیە کە تێیدابیتن ئەوجا بتوانین لە قورآنی بگات. تالا القيدة هاتو بإذن رب العالمين دين سر أو خالاني كا بيويستة تيدا شار زابين بوي باشترو زوانتر لقرآن يبقين تال خيش كو ديداري چيت كا لبرنامي راوي قرآني مبارك بخزمت ايوي بريزو خوشويز دقين و همو لأكتان بزاتي باك الله دس بيرم كيس بارد اكزانا كاتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان خوش حالين لألقيه شي دي كي بودكاسي تدبر بخزمت زنابتان دقينوا لألقيه أوروشمان دتينا وخزمت تن آياتي شي دي كي قرآني بيروس بابتي شي زور جرنجي سردميانا لقل ميواني أول قيمان تاوتوه دكين إن شاء الله. میوانی والقیمان ما مستی خوششویست من زنابی دکتر عثمان هلاب زی که دکتر بخیر بی
1: سر چاو
0: زور خوش حال من که دکتر
1: خوش حالکم الله
0: فاز خیر داده که دکتر باسی مفهومی نصر دکین تمچی سرکوتن لقرآنی پیروس قرآن بتسش شوایک باسی سرکوتن دکا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سركوتن لديدي قرآن زوزور جيوازو من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا وشي ظفر وشي نصر وشي غلبة وشي فوز أما أنا هرهمو شمكي سركوتن وشي تمكين لقلياندا بو من دركوي بو من دركوي أوي كإيما بدويا أقرين أونيك لقرآن هيا يا خالي جوان ورد رون بكم ولا سر وبابتا أبينين لدنيا دا لدنيا دا أجر ما مستايك صد قتابي هبه بلام قتابي كان درنشن بما مستايك سركوتو ويدا ناكري وزارتيج محاسبيكا لبرشي لبريولي معقولني أو صد قتابي درنشن بلام قرآن وانيا قرآن سيري كوشيتوكا بوي وأن ليس للإنسان إلا
0: ما سعى
1: وأن سعيه
0: سوف
1: لتجزى كل نفس بما تسعى وسعى لها سعيها كوشيتو بس كوششت هبي كم ترخم نبي أو توسر كوتوي بلام لرداوانية لردا كسك سركوتو لديدي خلقيا كسك سركوتو الزالة ديكتاتورة استمكارة شو سينرة دابلو سينرة قوتي هزي أو سركوتوا لكاتك لديدي قرآن أو هيج مرجني سركوتني تدابي بو شو ك سركوت لديدي قرآن ديها بيوري خوي هي كدواتر يكبي كتشين خدمتيان بلق ملمن
0: كاكتور جان هيت بيوان ديك لبيني سركوتنو بابلين إيمان هي
1: خالك زوزور قرنجا إيمان دوجور إيمان من هي إيمانك ببروردگار بروج دوائي إيمانك جي بمبدأ كافريش بي مروفك بو بدسناني سركوتون بيوسي بچم كيكي باوري بيه بي بون مونا باچم كيش حلا بي بون علي خونو خيالي هي علي بي ولاتي كي ديك داجير كم بي باوري بوه بي تا هولي بداو سركوتي لو بابدا سركوتين دنياوي كوات انجا اي اگر مسلمان بي چون ابي چم كي إيمان كاري گري لسر سركوت النبي بوية تصورك يعني يقدي مني سرجاكشي يعني غزوي أحزاب غزوي أحزاب كأبينين قال كوميكي زو خرابة كوبونتوا حرشي كومالو جروبي كفر كوبونتوا دجي كوماليكي بيد صلاة مسلمان كهيج دا صلاتك وعنية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت
0: الأبصار
1: وبلغت القلوب
0: الحناجر
1: وتظنون بالله أظننا منافق كان إن شاء الله ينشي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إجا هني كشان ينباساو إنه إن بيوتنا عورو يعني
0: ما هي بعورة
1: سبحان الله لكاتك أو بروادارانا كبرواداري حقيقين أو آبورا جماوري سربازي جنغاورا كفر أبينا لو كاتا لجبري أوي بترسن إيمانيا زيادة به آخر سير اللي يبدأ أبوها إيماني لعواز ببطارد أخوها سنم خي كتش يفرمي
0: شي
1: أفرمي بروادر كان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحان الله
0: تجولي
1: آخر والله كبيرة كيتوا لكاتك أوهم لشكر كوبتوا تجماريكي كم أبي بترسي بباريتوا خوايا كشي أفرمي إيمانيان زياد بوبابيني دجمنيان كشان بهذا
0: وعدي خواي قوري
1: وعدي خواي قوري آخر إيمان شو دور نابينه إيمان شو دور نابينه با خالك يديكش لسورة بقرة سورة بقرة كاتي بروردقار باسي طالوت وجالوتون بوكا باسي طالوت وجالوتون بزانا برواهنان بروردقار قورتين تاقي كرنوية ماشا يقام جار إيما دوك يشي قورمان هي الشبهات لقرش هواتا هميشا لبابتي جنع ولبابتي سركوتنا أو دو بابتي اتعاراوة بابتي كان قمانا خاطة سر چمككا چمككا ترازنية تولا وازي اوان بهيزن تولا سر حقني اوان لسر حقن اخر تو بخوايناكي اوان بخوايكا وتو باس دجي ما في مروفي اوان هاج شمكي اوايتا بيشاوا باشا اوانيش كات داوان كر پروردگار باشايشان ببنيري لبروي برون برگری لخوان بکن چون که لشار کراونه تدر سروت و سامانیان زود کراوا منالکانیان رولکان لای دجمنکانیان باشا لو کات که خواه گوره پروردگار طالوتیان بو هلب جره تیان انا یکونو له الملکو علینا و نحن احق بالملکی من هو لم یؤت سعتا
0: من
1: ال شبهات دروز بو هدا شبهات دروز بو باشا اینجا دوائیوا يعني بيغمبر كبير رونا كاتوا لكاتوا بيغمبر إخوايا بيان رونا كاتوا باشا أفرم إن الله مبتليكم بنهر سبحان الله تاقي كرنوا أوي خوي را نقري لمستيك آوا چون خوي را أقري لكي لميداني جنة چون خوي را أقري إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه
0: امتحان
1: فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده آخر علي شيء علي آخر مستيك أو حقي بسركوت نوتشي با با كاتي تينوتتو ما ويكي زور لبيابانا كالرشتوي لشكر مانوا تينويتي آويكي سازغا نهر نك بحر
0: نهر
1: نكر آويكي زونغاو ها باشا آويكا زور زولار زور باك زور بلزت بتام باشا توش تينوتا أفرمي ليك مس زياتر نابي بخويتوا باشا طبعا هو دراستك يا امام حسام محمد دراستك هي بيوتر تيوري مارشميلا تيوري مارشميلا تي تيوري مارشميلا باسي مجموعه منالك كامري ديريان بسرويه بلان بخوان نازن كاودي كاميران بسرويه جوري شيرينه كي منال زور حزلك ناي مارشميلا
0: مارشميلا
1: ولا ويلي رشي بيانو لين او ابو ايويه بلام اگر ددقه دخل خود راگری دانی کتر تدینه باشا ایتر کامیرکان سیریانه کن امنالی شو برسیتی و حزیل و اینه
0: صبر دگری انا
1: هنی کن هیچ آرامیان نیا یکسد پلاماری دن و ایخون اوی دیکا ابینی آرام گری خوی راگری مرشیم لوکا که اتسر زاریدو اجرت و محاوله که مجاهدی نفسک مجاهدی نفسک لاخر وازیلینه دوائی او امانیان هل گرتوا بود و روجیان بینیم یعنی اوانی زو پلا ماری مرشی بلیوکان دا کسانی که شکست خوار دور راو باشه سر نکوتون لجیانانا بلام امانی دیکه پیامیان هبو امانی دیکه خورا گربون پیامیان لیدر چوه مردیان لیدر چوه مردیان لیدر چوه باشه تصوره کهی حتی لقرآن لجی که دیکه شباسیم چم که که تاقی کنمو بشتی که سخت بلام سزایی که زور تند تصوره کهی یعنی جناب احرام بست و خواه گوره پیت خلات که خوتو خزان و مال الله ان شاء الله عشان بيت خلات كراوه ان شاء الله احرام بستوا اي احرامي شو بستوا لبركابيني او كرويشكا بيت خلات تشاو زقكات باش نبي دسيبو بي باش نبي دسيبو بي
0: امتحانه
1: اگر اي باشا اگر كرتت ابي سزايك بخوي اگر دوباري بكيتو پروردگار فرمي عذابك اليبته بويه اي باشا اخر شي كرويشكا رابك حلال اخوي بلام لو ساعت وقتها تاقی کنوی که بلام سایی که زور تند اوی رابی اینجا لبده اوانه طبعا که اوکان خوارده و زیادتر لرادی خوی کرانه دروا اوانی دی که بلام دوائی و اوانش جاری که تاقی کرانه و کات دجمنی جالودیان بینی و تیان لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی بلام برواداره کانو انتیان چین كان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله لقد شيء كي خوش بيك صابر سبحان الله
0: انت شيء مباشر هي بين الصبر ونصر
1: اوا صبرك اللي تشيو دروس به ايمانك ايمان النبي صبري شيء بس تنها مؤمن صابره مؤمن بقضيك يعني مؤمن بقضيك كريمان بقضيك نبي صبري شي صبر نامني بوي سبحان الله سيدي دستواجه كبك موصل لدى زوج عبد الله مبرابي كما اعتنا اخن مو كافر ماشي افرغ علينا صبره
0: الله اكبر افرغ
1: موصل تصور بك ارامل لا سطلك يا الله اخويا هم برجه بسرمانا دلو بيكي تياميلا ازاني معناه كي قولي هي من بين لنا كينوا يعني پروردگار تو یارمتیم بی اگر هرچی مصائبی دنیای بی رجی بسرمانا بلام توم لقلاب خورا گرم يعني چی ها ببسم چی لرده باسی مصائبه که چنه باسی آرامیه که اونه باسی مصائبه که ایما لنزاو پارانوه اونه براسی سکایتی بنزاو پارانوه اکین کات ایما داوی علمه کین و ازانین خواه گوره ابی بانی لخوه ساین علم امام شافعي وما محمد وابو حنيفه فهمي الخاتم اشمانه لكاتك نازن كاتي علمكين يعني پروردگارا خوم ليتالك پروردگارا هاوركان لي دور خرواني كات وكوجن پروردگارا حزي سفرو گشتو گزارم نمينه حزي دعوتو دعوت كريم نمينه پروردگارا شون خونين بي خلاتك پروردگارا تام لا واسك لكن نو كاتي دعاء علمكي لحقت داي اوانات كردوتو اه داوي حكمتناكي داوی حکمتنا که دانایی یعنی چی؟ یعنی پروردگار مشاکلم بو بنیره چونکه چون نبید حکیم؟
0: دبی مشاکل تبی
1: مشاکل بیو حلی که ابی راد بینه باشم کاتی داوی صبر که یعنی مصائبم بو بنیره پروردگار
0: حوزه صبری لسر بده
1: صبرم بی خلات کل اگل یا صبر اگل مصیبت نبی صبری چی؟ صبری چی؟ باشم اینجا بویا ابی اوه کاتی باسی نصر که یه مزور فیر بوین الان خواه سرمان خا سرمان خا باور خبی بخو من نازن گال تکرد نه بچم کی نصر لبرتی لبرتی لبرتی اکری خواه گورا ارکی کی بسر یه راس پرد بیه خسی وسر شانی ما یه ما جی بجینه کم لی خواه خود بومان که او گال تکرد نیه بچم که
0: کیت
1: بونمونه بونمونه ما موسا عفرتیک لاقا اکری اقتصاب اکری منو توش نیراین اتوانین برگری لو افرت بکن کچی برگری لو نکن اپارن خواه بپارز خواه بپارز منالک امری لبرسانه برسیتی گماری عبوری لسر اپارتو پاروانانک منو تو بوی گرین فرمیس که رجین دعا کن خواه اطعمه من جوع اطعمه من جوع
0: گالتی بدعاک
1: گالتی بدعاک لبر چی لبر خواه گوره فرمی من توم بو چی درست کردو توم موشي درس كردوه دوهاي ما هو ساسيرك يكيق لو بشم كانك رك راس توخو بيوسبه ما هو تصورك جاري وياك اخواي قورا برواداران سرناخا لبر اوني بلانيان نيا بلانيان توكمه لبر او جماريان كما جماريان زورا لبر اوني اخلاص يعني اخلاص يعني للوتكاية لبر اوني كا سر پیچی فرمانی سر کرده کانیان کرده به دل سوزه کنین. حج امانه نیه. الوه چیه؟ لبروی ارکی سرخستنی ام بروادارانی خصوص سر بروادارانی که دیتی ببچن بحانه آن برن. پیغمبریش بخواه گورا شهادتی پی خلاته کنین که سرکوتنی دنیاوی. باشا پیغمبری خو من با چی سرکوت سنا؟ یکی لهو کار گورا کن؟ هو الذي أيدك بنصره
0: وبالمؤمنين
1: فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين تصورك بوي لا أعتقد كافر من وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر
0: سنن إلهية أو استعانة أو نصر دبي لا المسلمان أنا وبي
1: كواتا خواي قولة قرنية بيغمريش بالشهيد ببا شهيد بيت أو لا يخوا سركوتوه بلام گناه کل چی سر نکوتوا؟ آو آن کشید کلام سر کوتون؟ آوی سر نکوتوا ایمین کنچ می بهانان و کنو صرفان. بوی دعای آیت کان سر و آیت نشن ورد ماموسام حمد دکتر جان. آو آیتانی که افرمی والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ونیا تصور کل زمانی سعادتا هندی غروادار هجرتیان نکردو تو فرمان اجدراو بی کوچ بکن کوچ هم نکردو
0: اشکندنی فرمانی خواهی گوره
1: لگل آوشا افرمی ولایت لنوان تا ناب چره واضحا تا کوچ بکن بلام لگل آوشا افرمی چی اگر لسر دین داوی یارمتیان كردن لكن أبي بهنان وبرون وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا أن لقوم يقنبي ميثاق بيونديها بيلا بينتانا دعاية زانية فرميتي ما دعاية آية كان فرميتي أفرمي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بهنان وشن أونا وشهرها موي داخكري
0: أولا قل مشتي
1: لقل يميتي يا ميان لقل يميتي أمان امتحاني خوان سركو تنتي دا بلا ما فرمي قر بهانان وشن إيه وما حاسبه لكن فتنة كي قورة وفساد كي قورة ناو شكتان قريتو هموتان داخكرين هموتان داخكرين
0: شو يكو دوجني إما زورة سار دورمان نصرتي وينادين إي وينادين إي وينادين همو
1: إجا إيه مش جورين
0: أكيد
1: إيه مش جورين يعني
0: أكيد أكيد
1: بلا مرمان
0: وزاخير داتو كاركتور كاركتور لقرآن زور زرباسي نصر دكا كتاخير دبي
1: بلا
0: نصر لو تاخير دبي اسبابي تاخير بني نصر سيا ما دعاء دكين بابلين واسباباني كتزامد باستكر لو تاخير دبي
1: نصر ايك يقل هو كارا كان طبعا هو كار زور بود واخسني
0: بلا
1: جاري وايا وكو او قنجي كبيس صال اپاراي وبرور دقارا منالم بي بخشا منالم بي بخشا خداي قورو منالي بينا بخشي لبروي جنين هنا بو واضحة شيء بتماي شيء بتماي يكون مسيح عليه الصلاة والسلام ببي يعني باوك لدايك به يا أو بروليك يه ببي دايك واضحة جن بينت عوبك
0: طبعا
1: كاتا يكلا هو كاركاني دواخسني سركوتن أو يك يما أسباب كان من نجرت وتبر برورد قاري شفر وعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعيد عدوكم وعدوكم ماني أما آتي رهابة بلام إرهابي علمي إرهابي تيا
0: علمي
1: إيسا قورتنين لصلاة دارتنين ولاد كيا ولاية كاني
0: أمريكا
1: باشا إلا بر تشي ظالوا بس الجهانا الله والله تشكي أتومية نا والله لبرونية لبروي تشكي زورا لبرونية لبروي باري زور لبرونية هيتش لبرونية لبروي علمي زورا علم سرچاوي أوشا بو تصل كعلم أبو إسا تك فروشي بولات كاني إسلامي بلام خوي تحكم بتك كواك هركات بيا وتكيت رجناك
0: رأي قري
1: كات علم واضحة جورتين رجع بسر كوتر رجع علم ما شاء إن جدواي لعلمه بكار يعني هيس بياكي هي زك أبو أوي خلق استم اللي أنا كا نكل بريو استم لخلق بكي منع إرهابه
0: نك إرهاب
1: لبروي يترك خلق دلت السنة خلق ريزل بكري يسا هركسي علمي هبي خلق ريزل يكري ماش أما خالي كان
0: يعني بابرين هزو علم دبي بيك وابن
1: يكا
0: علمي بي هز نابي وهزي بي علمش نابي طواني بابرين
1: موسى حر خدي خوي لقرآن هز يعني علم لسورة نملة كاتباسي سليمان بيغمرك عليه الصلاة والسلام كاتي فرمي كي عرشا كان بويني أفرمي يكي كان أفرمي من بوتي أنم قبل أن يرتد إليك
0: طرفك
1: إدوايوا بس علمك
0: الذي عنده علم
1: سبحان الله بس علمك يعني علم كانت العلم يساوي القوة
0: خوة.
1: والقوة تساوي
0: العلم
1: زور ودعيتك باشا أما خالي كان دوميشان أويا كجمارة زورة بلام توشي غرور بي
0: أحوال
1: أو أكريه شابوشي بيبكري بولا مسلمان بولاي مسلمان خواه شابوشي لناك حسابي خواه لنا لقى مسلمانة تنترلع لقى لنا مسلمان لبروي مسلمان بي أو حلعنا ناك ويوم يعني حنين إذ أعجبتكم كثرتكم باشاوت يعني لن نغلب اليوم من قلة وأنا بو باشا دوانزها زار زياتر بو وتيان طواو إيمان لجيان مانا هر چي شر باش داري مان كد بي همي 1000 2000 بو سركوتوي
0: 12000
1: يا 12000 فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تصورك ما مصايب الريز ل 12000 صدك اسمعونا توا
0: الله اكبر
1: همي هلاتوا صدك اسمعونا توا خدمتي بيغمر عليه الصلاه والسلام همي هلاتوا ماشا اما تشيبو عجب اللي راد رزبو عجب لي هذا كواتنا أبيها مش ربتي كيبش يوا ببرورد قارتو جمارة منزور جمارة من كم قرنية ببرورد قارا تو سركوتنا هم يبدأ سيتوية أما خالك أنا
0: بعكسي بدر كعددة شيزور كم تر ونصر شيزور قبر
1: زور آسانش زور ئاسانیش خوا گەورە هەردوومان پێپشانە دا هەردووکمان پێپشان دا خۆ ئەگەر شکستی پێپشان نەدەینایەوە مانەزانی مسلمان هەر بێ سەر بکەوێت بەڵام ئەوی کێشەکانیشمان پێپشانە
0: ئەوەش هەیە
1: ئەوەش هەیە ئێوەش وابن سەحابەی پێغەمبەر وابوو شکستیان خوارد دوایەوە خوای گەورە خەڵاتی کردن سەری خستن ئێوە چی باشا یەکێک لە هۆکارەکان جگە ئەوەی کە هێشتا پولي برواداران جانا بوناتو اليميز الخبيثة
0: من الطيب
1: من الطيب هشتا جانا بوناتو زياترتا ها لقصة طالو تاوت من شون ابتلاع كان هم جيا كردوا بلام هشتا ليس النايحة كالثكلة ليست النايحة كالثكلة
0: يعني. رجانا دبين لبير سامان براس يعني خواهي قورا بأساني لشان زيادة كاتو لبير سامان
1: أري بخوا
0: خبيث وطيب
1: أو همو قريانا همو يدرو درسو يعني أو همو قصز لانا وشعارانا همو يدرو درسو لكاتي تنقانا دركي وكي راسكا
0: سنني إلهي
1: سنني إلهي
0: طيب وخبيث دبين لك زيابة
1: أما خالك دي كاش حج لما ننية نكيش هنا غرور هنا جماريان كما نخطة فشلي هنا وحج لما ننية بلام خواهی گوره هر نصر تاخیره که لبروی پی من بلی اها بروا داری واهی هیچ کیشی کشانی نصریان پی خلات ناکم کچی لای تزعزع ایمانو هم
0: الله اکبر
1: بس بو اثبات ایمانی هم تصور که امام صلی قرآن آیتی که الله الله اصیر که وایت سن گوره وكأي من نبی قتل معه ربیون کثیر قرآتی عشر چواریان قتل قراتي نافع قراتي يعقوب قراتي بن كثير قراتي أبو عمر
0: قتل
1: أواني دي كان قاتل معه ربيون كثير بلان بوش وارا قتل تصور بكبيرنا في شاي خوت موسى في شاي خوت لشكري كي إسلامي هي قائدة كان كي بيغمر طبعا قرآن فرمي ما جارو دو جار روي نداوة زور جار روي داوة وكئين يعني تي يعني كثير بس زور جار مغرو داوة قائد بيغمر بوه یکی لە پێغەمبەرانی خوا علیه الصلاة والسلام ناوی چیه گرنگ نیه
0: پێغەمبەر بووە
1: چونکە خۆ بوان ها و رسولا لم نقصصم علیک یما بو باسکین یما بو اخوینین و بوی برنامه تو مارکین بوی قرآن لبرکین ناو مانه بی کچی هزارها پیغمبری کس ناوی شان نازانه
0: پیغمبریشا
1: و رسولا لم نقصصم علیک وکو وفدکی مصر کاتی هاتن لای امام عمر هوالی پرسی فرمی استوشید فلان باشا واستشهد فلان واستشهد أناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين فرموي وما ضرهم إذا لم يعرفهم عمر الله يعرفهم شو زر يعني كردو أقر عمرني عمر چيه أفرمي عمر چيه بيناسي يعني إذا خوايا الناس
0: أو بيناسي
1: أفرمي وكأي من نبين زور جار لشكري كي قورها بوا قايدة كان كي بوا
0: بيغمر
1: كجراوشا لقلو شاكي كجراوة قايدة ربانية كان يكبيك كجراون زوري كان يا كجراوة سبحان الله تصور كبيغمري كجراوة آلاكي دراوة دسي قائدة كديكا رباني أويش كجراوة دوائي أوا رباني كديكا آلاي برس كدوتو كجراوة
0: شهيد
1: كراوة ليك لشكرا ليك شرا دوائي أوا زوري لقياداتو لا لشكراكا كجراوة باشا أفرمتي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وهم ضعف استكانتهم وهم داخلية لناخي خوانا نرخاو باشا هيج لاوازي كشان در نخسوا وضعفوا لاوازي در نخسوا بودوش من
0: لدري
1: دري ها لكاتي لبيغمبر عليه الصلاة والسلام باشا دواي اوي صلح حديبية كراو باشا وصالة كاتن عبريان كرت فرموي زور بخير اي برون هر ولب كان ونيا سعي ازايتي خود هم شانن ازالات هم درخن باصا لبر ها سازوكا وما ضعف لا وازيان در نخز بي شوازه لنا ناخيانا دورابون بلي اري خوايا ما چي ما كردو بس بيام نالي خوايا چو قناعي كمان كردو اخر بيغمر بو كجري قايدة كان من همو ربانين جنودا كان من همو ربانين بو كجري يا رب چو قناعي كمان كردو اشتوانيه لنا خيانا حجلا وزيك النبوة حجلا وزيك شان درقسوه وما استكانوا نمو الساون استكانا وسانا توقفا نانبو بردوام
0: السكون
1: روح سيركي ساد بساد قرم تربي قرم تربي انجا خورا قريجمون بوي پرورد قارفرين والله يحبو الصابرين تصور بك پشوی کن هی لشکر کان منوبون پشوی کن هی لبرکای کن ام دعا که همی ایلیت و ما کان قولم ایلا قالو ربنا
0: الله
1: اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا نيانو تخواي قول أحمدتي نا والله ما مو ختايمة
0: سبحان الله
1: أما ختايمة جافر مو ثبت تقدامنا أخوايا قاتمان جيجيركا هم أنا نرزين باشا إيه إن دعوي باسي نصركا آخر شد دعوي نصركا كتي خواي قولي يكم شد نصران بخلاتك فأتاهم الله ثواب الدنيا أو نصرك إيه وحسن ثواب الآخرة النص آخرة والله يحب المحسنين أواني إحسان إحسان تيه بيغامر فرمي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن
0: يتقنه
1: يحسن لولا أحد سقيدي كافر مشي أحسنوا ونيا لكاتي سربريني أجلك إحسان ونيا جانك لا مش شكا مرتبة إحسان يعني تشاك جنجا ماشا بأخلاقه جنجا وربون تشاك جنجا وربون باك جنجا وربون خورا قربون ماشا أبو شيوازه تصورك إيه باشا بو تأخير بو نصرك بو تأخير بو نصرك لبرو بيوان فرمي چن كساني كان بو دنيا ناجنجن
0: الله
1: چاوين هل لدسي الله
0: أكا نصرك أجنبي لي
1: نصرك أجنبي لي حج إيماني لا يتزعزع حج إيماني تشي لرزين نابي چه قبرية كبراسي
0: كاكتور دتوانين برينما هيت لو آياتانتي نقرشتون كباسي نصر دكا
1: والله قربان يا سش أمك
0: أنا ما لقل مينية يعني بس تاريخ ذاكين
1: بس
0: همش لقل ميتي
1: أريب أخوة ما وصلكاتك عما همش جان معنا تو تصور كي ما نمونيك سكاتي فرمي إن الله مبتليكم بنهار ما وصى يعني سكليتك نستليك من على كم حزي ليك لكاتك عليك أكا تو أخوة تعقيق تدو مقاطعين
0: الله أكبر
1: مبتليكم بنار مبتليكم بشوكولاتة
0: الله ابتلاء
1: ببسكويتة باشا
0: خواردنك
1: يا خواردنك ايش يا كما سنبون منا كما سرق بشامبو يا كشامبو خور ولا غير موزع اخر شامبو
0: والله خو ما فينا جيري
1: موزع خو ما فينا جيري داوين سركدن براسي
0: حقته
1: زور استملم بابته زور استملم بابته موزع
0: ثم سري او يعني كقيادان بيغمبر بو دواتر قيادي رباني بو يعني زور زاريت تمشاد كيكا هر شركة بينك المسلمان أنت مش هذا كيدو سكسي بناو بانج يعني مثلا دو سكسي مسلمان تدا يعني الشهيد بي لزيخو ما عنده روحين روحان الجو داخلية كوا ويك وهني بس ما كرد أو يكدرج دبرين ما در دبرين خواي يقولون نصرت معنا هذا
1: والله
0: هاي كتور نصرتي دنيوي أخروي معنها يا مال القرآن
1: مال قربان
0: زيها وزيان هي
1: مال قربان خوي زاني ما بزاني أو آتانا سبحان الله ما وصل وش اشتكي ببير هنا ما بس خوش بيك لا نصر وشيم من عند لقل من لدن لقرآن
0: من عند من لدن
1: أو دوانا هركاتي الربطة بخبر وردقارة ويعني شي يعني لكاتك هيج أسبابك نامني
0: الله
1: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال باسي مريم كافر مي يا مريم أنى لك هذا قالت هو
0: من عند الله
1: آه. الله تحساب كتابك
0: عندك خواي
1: قوية يعني كاتي وشي عند الله يعني لدن الله أمان بكار يعني شي انقطعت الأسباب جميعا ماشا فرمي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب
0: الله
1: درسك قول الله عندي يتورقري كالي ها لا يخواهم بهاتوا يقصر باشا شن صالة دعاي نكرد ولا برو بيري لا تكرد أسباب كردو تو من بير بشتم سماواته إسكانم لا وزبون مو سرم سبيبو خزانة كم نزوكا كتشي لو لحظة كاتي مريم خاتون أم درس قورية داتي بعملي أفهمي هنالك هل لو ساتا هنالك دعا زكريا رب شو دعائك كر قال ربي هب لي من لدنك يا ربي سببني ها
0: لدن.
1: من لخوت مني سبب همو داخل عوا درقا كان يمو دخس لخوت مني لخوت هنالك دعا زكريا رب قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هيش دعاء كان طاونك دو فنادته الملائكة في المحراب وهو قائم في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا تعدوا أي آية كان باشا يعني شي يعني خواي قرب ريال يوم نالك بي خلاتك بلام چن سال تأخير بوا چونك تو بي لواكيتو بي بأسفاف رسقك بدري هو بيوتر الشرك الأسباب كإيما بيكين واضحة نك أوي كأرواب زاني على كل يعني بيغمرك اعتقادي نبوه سببك هي حج بيغمري اعتقادي نبو قبل السببك وخوي الله سببك كي مسببيتي الله الله بلام أبيل غلو شابير بكيتوك الله داول خوي كي باسبب وجودي نبي باسبب وجودي سيركا سيركا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله جاد باسي مستضرف هناك دعا كان تيبو واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك
0: نصيرا
1: شوك هيج كسمانية نكس وكاري نهزك نهوزي نزيري نزوري للاشكري نصر كردي هيج مانية بوي داوي لدني أكن داوي لدني أكن باشا سيري يعني سورتي كافكا أصحاب الكهف إذا والفتة للكهف فقالوا ربنا آتنا
0: من لدنك
1: لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا باسي عبد صالح كاكا فرمشي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا رزقي لدني رحمتي لدني علمي لدني أي نصر وما النصر إلا
0: من عند الله
1: من عند الله نصرك إيش عندي
0: يعني كان جاء أسبابه كان نمان نصرك أوزده
1: واضحة سألك بعد من يكبر بينمو خواهي قولي باسي مكري ومامي بيشينك واضحة علي دعائي وفرميتي سبحان الله بدون تشبيه بدون تشبيه منو جنابت يعني شطرنجكين يعني شطرنجيش مشكي زور زيركي زور زيركي بيك نميكي زور قول جيوه باشا ايه تو كاتي بولكان جوليني هروابا هوانتي جولياني ببرنامه جوليني
0: ببرنامه
1: امختي جندية جوليني باشا او يعني ناجولين
0: حسابي حركي باشي ويجدكي تصورو دادا
1: تصوركي يما تو شونة ناو موضوعكي فكري معقد لشطرنجا بيركينو كامان بيباتوا منالكيت ميزكا قلبك اتوا ياركي تقدر ياتي نالين
0: همي تقدر
1: قد حساب من بو كردبو
0: اكيد
1: نا
0: هل خريتش يو
1: ويخوما بوز دقاري شميشا نصركي لشوينة كوي كبنين بشر حسابي واناكا واضحة يسا والله تزلي إذا كان بناغيب يعني توكمان هي بتويان هي قد ناترسي لو بناغو ببروخي بلان خالي العواز يعني أترسي لو خالانو خواي قروا لو خالو ناروع لو شنو بيورا كزور دلي آرامة قد حسابي بناكا أفرمي فأتى الله بنيانهم
0: من القواعد
1: قواعد من القواعد
0: لأصلك ولا
1: أصلك كبناغيب بحياتنا يا بخالي علي بدوري إيه فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث
0: لا يحتسب
1: لا يشعرون
0: لا يشعرون
1: سيرك لساتك ولشوينك وقيت سلكوتن بحياتي نائب خيالي
0: سامي لبناكي
1: نائب خيالي بحياتي نائب خيالي بو يبيث أن كردوتو هرخوما شنهال رودابي سيرو سمرا أمسر كدانك كودتا كري بسريانو قد بيليان لو كردو روجك او زليل بكرين
0: ابت ابت
1: قد بيليا كردو لو قد بيلينا كاتو
0: كاكتور نصرة دنيوي اخروي كمان
1: والله نصر دنيوي اخروي
0: يا وازيان
1: نصر لدنيا دا حتى بروسيلي خلكيش بكا دو جور نصر معناه نصر مادي لقل نصر معنوي اما دنيوي كبا ساكم زاري نصر مادي لقل نصر معنوي نصر مادي كتشيا والله داجيركي برامبر هم الدين اللي بردمتا
0: زليل
1: زليل يعني كي اما سركوتني كي مادي سربازي بيوتري والله سركوتني كي معنوي هي قلطر لوا قلطر مرجني هركسك سربازيا سركوت معنويا سركوي بولمونا سركوتني معنوي كي هي او سركردي ياخو او سربازي او جنگاوري خوينا دابدا سوا تا دواهناسا هر برام بريان اواسيتوا ديليان كردو خسوان تا زندانوا بتنازل ناكا لما بدهي
0: نجور ندوراوا
1: ندوراوا ندوراوا تصل بسيري دراما كاني شاكي سيري فلي مكانا كي بونون بالواني كي لفلي ميكا جيراوا لي ادن هر سورة لسر مبدهي خوي شهيد يكن أكجري خلق ألين سركوتوا يعني جركوتوا
0: أكيد سركوتوا
1: باشا بلام لتنيشت يا برادرك يا أبو لجير بجير دسي تيكل ببيجانا كردو خوي فروشتوا إيه سبوت وزير خلق يلن دوراوي يعني سركوتوا
0: أكيد دورا خوي فروشتوا
1: خوي فروشتوا باشا أو هل الدنيا ده هل الدنيا ده بوية هر شيء عين بروادارو بيبروايا رز لشهيد كان يعني قري كبيلا شهيد واضحة لكجرا وكان ينقري علي أمانة بالوانا ببالوانا سركوتو حسابي أنا لكاتي كجرا لكاتي كجرا أو سركوتني في دنياي كإنجا سيريكا أكري خورا قربي أكري سركوتين سربازيش بدي بيني بلام هيش تا سركوتين حقيقي بدزني شوكا أخلاقيا دوراوا شون شون كاتي ديلي كجري سكايتي بدي لكاكا كاتي تفكات النار تاوي كاتي اغتصابيك سكانيكا كاتي أعزار وأشكنجانة دا سركوتني حقيقي أوي سربازيا بلام أخلاقي جلدس ندي بيغمري نازار أفرمي عليه الصلاة والسلام بل لهمو لشكريك أفرمي منال مكجم
2: الله أكبر
1: باشا بير قشا قشا خريك عباتي خويتي ما يكجا
2: الله أكبر
1: بير ما كجا باشا أفرت ما كجا أينجا دجمنك تهلات ما يكجا هلات ما يكجا
0: ليه قرأ بروح
1: ليه قرأ جگاوا جگاوا دجمنك تي چن سالا دجمنايتي لغلاكا لقرمي جنگا هانابتو ايني علي وين احد من المشركين استجارك
0: فأجيره
1: لولادي خوتا بيلرو بزور بلي يبي مسلمان مينا والله حتى يسمع
0: كلام الله
1: كلام الله ثم أبلغه مأمنه بيجينا أشيني كأيويت ما شاء أو أخلاقه أو سركوتني حقيقية
0: ويدرس أو أخلاقه
1: أو سركوتني كاتي بيغمر علي صلى الله عليه وسلم ترمي مباركي حمزة شيمن راوة بارشة بارشة كراوة سكايتي بكراوة بيغمر علي الصلاة والسلام بهش شوازي ما مالي نكر لقل دجمنا كان يعني بهش شوازي ما مالي لقل ما عمي أنا كرتوا
2: بالمثل
1: مش شوازي نكر دوا بو سوكا بروردقار فرميه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به باشا لقل باشا هاني عفو ما ندا لي بردي ما ندا بو يو حديثة راس نية هج أصل أساسي نية كالد بيغمر فرميتي لأمثلن بسبعين رجلا منهم اشتوى مانية لا يصح ولا يثبت واضحة حاشا اللي بيغمر عليه الصلاة والسلام حديثي هيج أصل أساسي
0: توربكا
1: توربكا لحاليك توربو نقصي وابكا باشا بو بو يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرمي جنع اللي بردبو كاتي بيني يكي لجنع وركاني ها كافري كاتو خريك بيكوجي ده باشا أمش هاتوها تولي خوي بكاتو لو كاتا وتي يشهد لا إله الله توربو علي هم جاري من يبيني توربو فرموي توبوا لك بو كشتت كافرة لقر بي جنگا دعاي كدو بو مشركة كان كخواه قولي يقصر طولايا لنا كاتو بلكو يكيا مسلمان به كاتي لصحيح بخاريا ابن مسعود بن ماني جراتو فرموي بيغمر عليه الصلاة والسلام شوار داني شكين را رومتي مباركي خيناوي كرا دسي فرميس كاتا خوار بچاويا فرموي لقد اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه رسول الله اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون خوازور توري لك قومك قلك بريناري على الكردي دمو شاي بيغمرك
0: يعني ما أخلاق
1: ما تصورك يا أوي بيغمر بويا سركوتني إلى دنيا داشا سركوتني أخلاقي ماني ها أبيني أو مسلمان يعني أو خوابيان باريزي يا ربي لا غزبيني مان شون ما مالي لقل دي لكان أكر شون ما مالين لقال خلكي دي كاعد
0: سن تأثيري هبو لسن نفسيتي أو كدجمنة طبعا
1: دجمنة واضحة قواهيشي بودن دجمنة قواهي بودن صلاح الدين بو قوريه
0: مالا
1: قواهي دجمنة كاني
0: أكيد
1: قواهي دجمنة كاني ألين براسي كسي ومن والله ديبا كومار ديبا كومار كتبه كي إساموفوبيا خان منوسري كي رجاوية بس صلاح الدين كا ألي چن نوا لأوروبا من على كاني أناونان صلاح الدين
0: مسلمانين
1: مسيحية منعلقين هاي صلاح الدين قال الله شيء قال الله تاريخه اشتوى النبي وانا كذك شهم به مرد به اللي برد به أو سركوتنا أو سركوتنا سركوتني آخرتيش أوي إخوال الرازي فمن زحزح
0: النار
1: وأدخل
0: الجنة فقد
1: جنة فقد فاز
0: أو فوزة
1: أو فوزة يتر أكو جريم يتر أمين موا من أبي بلامتي خوايا جيانم بوتويا مرقم بوتويا
0: خلاص
1: قرن اوي هادو كان بوتوبن يتر ام جياني يا ربي
0: ام حياي ومماتي لله رب العالمين
1: بوتويا انسان بقعت او استا بزاني هموشتك لا پروردگار او بويت انجا چاوري بس رضا مدي خدا بك يا باشا سيرك سبحان الله يا ملك رينو فروشنا موسى كجنابت الروي ميوا اكري دوكانار ميوا جوانا كاني اوانيك هنا حالي كرتوا أواني دكتة داعتي بون والأخوة أخواتي خرابك باتي بلا مشتري شاي ولا تيا لا باشك هذا سيري للقرآن بيروزيشا سبحان الله كاتي باسي جهاد وقتالك يا كم جر أموال بيشخا شو كمان بايعين
0: نفسيتي إنسانية
1: قرانك نفسه دواي خين بلا أخواتي قروا مشترية إن الله اشترى من
0: الله
1: يا كم جر فرمي أنفسهم مشتري فرورة
0: أو أموالهم
1: وأموالهم ما شاء سيري كبزان أما إن جاء سبحان الله بوبا دسيناني أو سركوتنا أنا شان خالك يزور ده كاتبان
0: ما هو كاتبان مسرحة كاتبان
1: أما الزور قرنجا قربان كم يعني وحدة الهدف
0: مالي
1: بويلهم القرآن كاسي باسي جهادك باسي خيرك باسي بخشينك فرمي يجاهدون في سبيل الله كوات وحدة الهدف نابل
0: وغايتك يا
1: طوى وحدة الهدف دوميا وحدة الصف
0: الله
1: يكبولي إن الله يحب باس بخشين كافر من يجاهدون في سبيل
0: الله
1: كوات وحدة الهدف نابل
0: وغايتك يا
1: طوى وحدة الهدف دوميا وحدة الصف

0: قلوبه كان صفوف.
1: اها لانه يجع خيق صفا بلام طلع كان دورن ليه كمان بويا مسلمان لتنشان ويجا كا يقصف بلام سلامي لناكا راي جاواز لسر بانجا جولاني يترحل لن ويجا كا خيالي يقدين أمي على بونا يجولينه ويعني بيلا بوي يجولينه أمي على بونا قاتش بلاه كاتوا بونا بلاهينا كاتوا يقصف إيشان
0: جورية
1: بلام لجورة وشي ويران ويران ويرانا وحدة القلوب أبش هلا سورة صفا أفرمشي تحسبهم جميعا وقلوبهم
0: شتى سبحان
1: خو يقصفن
0: بس دلا كان
1: بلام دلا كان برتوازان بوي سرنا كون أو أنا لا يفقهون أو أنا جيلن أو أنا تيناجن باشا او كاتا برسال لخومانا كي وهل نعقل نحن ونفقه تا دل مانا او برتوازي بي يمش بعقلي
0: طبعا
1: باشا
0: كان قال يغني دلك
1: يمش نزانين يمش جيلين لبرشي لبروي نصف مانيكا نقل مانيكا نهدف مانيكا ايت تشاوري نصي تشيكي تشاوري نصي تشيكي سيدي او تشمك القرآن يانا بزانت اخوة شندورة لواقع يا مو شندوري لواقع لواقيع القرآن بو شو القرآن ما نكد وتا برنامج جيان من قرآن ما نكد وتا برنامج جيان من
0: كاي دكتور أو نصر كباسي ذكاء القرآن نصر يعني بشكل عام تايبته بأمتك أمتك شي معين يعني شهر هر أمتك أو أسبابات تانية تدابي أو شروط تانية زنابت باسد كرت أو نصر كي بدوا دادي
1: آه يا ما موسى دو عطاء من هي عطاء ألوهيت عطاء ربوبيت عطاي ألوهيت تايبتها ببرواد دارا واضحة؟
0: واضحة
1: باشا بلام عطاي ربوبيت حقي بسر برواد دارو ببروانية
0: همو يكا
1: باشا منو تو باشا من أقر القرآن همو لبربي صحاحي ستم همو لبربي باشا همو لبربي ملنا زانم تو ملبزاني كم مانا خمكين
0: بتأكيد
1: حقي بس لو إني بروادار وبروا ببروا مشريك وكافريك ومسلمانك
0: سنة كونية
1: ملا يعني كان كمان ملا نازاني أخنك
0: أكيد
1: كمان أي زاني أخنك واضحة بويا بداخوا يما بجوي فرمان كان إخوان ما نكردوه لأولوهياته لعباداته نجي بوكين روجي بوكين حجكين زكاة الدين باشا إجا مشروب ناخوينه ما زينا ناكين بونونا سونا خوين أو ما نكردوه بلام لقوانين الربوبية وعطايا الربوبية بجيو ما نكردوه كي يا ساكاني خوا دوزيتو لقردونا قانون جاذبية كي دوزيتو يمن اي دوزينتو خواه يورا فرمي قل سيروا في الأرض كي يسيرون في الأرض يما يانوان فانظروا كيف بدأ الخلق يما أزان كيف بدأ الخلق يعني أوان أزان كيف بدأ الخلق باشا او يا ساينا ارخميدس كي دوزيتو لكاتيكا للوتكي قمي حضاره اسلاميه يا ما اندوزيو يا ما لا اولويته وربوبيته شابجي خو ما نكرت بجي خو ما نكرت بلام يسا نجيبو كين بلام تفكر باشا امل او لم يتفكروا او اتاني بس تفكر من موقع باشا بس اسمانه كان بس الزاويه كان نافر بيل آسمان يبكروا
0: آسمان كان
1: وكأي من آية في السماوات تصل في السماوات أفر من يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني شيء يعني أجات آسمان كان بلغ كان يكبيك أبينيت أبينيت شاي خوي أبينيت بيل ليه كاتوا كشي بشتي تيكا كشي يما بالمان داوتوا حش تفكر مانية هیچ تفکر معنیه. بوی آما سنتی خداییه. ما موسی نورسی قصیت زور. اگر پرسیاری بکنیم بله ما موسی. چی نخدمتی ما موسی نورسی رحمتی خوایلی به. یا رب. غریقی رحمت کی.
0: آمین یا رب.
1: افرمی یکی از قطابی کانی پرسیاری که زور جوهریلیه که. افرمی دائما اولیس الحق یعلو ولا یعلا علیه. اولیس الباطل باطلا وزهوقا بله ولی ولی بوچی ایسا کافر کان ظالم بسرمانا واضحه بزن ولی ما مسلم نسیار فرمودی افرمی بهیش شوازه باطل سر نکه بسر حقه بهیش شوازه کیش حق نداره بلام ایمه غلط تیگشتوین

0: لا يلزم من كون الرجل مسلما أن تكون صفاته مسلمة، ولا يلزم من كون الرجل كافرا أن تكون صفاته كافرة. فصفة مسلمة لدى كافر تغلب صفة كافرة لدى مسلم.
1: الله
0: شو ورديك؟ ألي مرجيك كسي مسلمان بو صفات كان شي مسلمان به، مرجيك كسي كافر به صفات كان شي به كافر به. العلم حق والجهل باطل، شرع علم جهل كما نبات موسى
1: حق باطل كدي أرزق وأصح
0: سبحانه علم يباته وتلا يمن به العلم عندي أو عند غيري يغلب
1: أو حقك
0: الجهل واضح أنه
1: واضح
0: أفرمتي الوحدة حق والتفرق باطل
1: أكيد وحدة
0: وحدة لا يركز به دجمنا كم وحدة يهبي إباتة ولا قلبنا سبحان الله سيدي موسى يا مزوجر يا ما هني معناي لغي ورد يعني بلا عمق قي بازناكين علي القرآن بيروزا ريح ورياح من هي ونيا علي ريح بوتيا بو شر ريح بوتيا بخير هلا وانا نا نا
1: سطحي.
0: ولا تنازعوا فتفشلوا
1: وتذهب ريحكم
0: وتذهب رياحكم يا ريحكم
1: ريحكم سبحان الله
0: سبحان الله تنقوري يا
1: دقيقه زور
0: باش زور قوري يا ما ابي رياح ما نبيت وبي ريح ايش ما نبي رياح اقربوني نبي جيان بوني نامني رياح تصور رياح لقل ريحه جوازيات شيء ريح باتجاه واحد رياح اتجاهات متعدده واز ارسكاني جوازه بويا او بايك اي بيني او اكسجين هلا مجي لبرتي اتواني بجي لقل يا لبروي رياحه لبرتي
1: رياح
0: رياحه اما لبروي رياحه اما اجين نرمونيانا لقل مانا ريزعت مانا كوبا
1: ابت
0: هلا هلا اسبيناكي واضح لبروي رياحه لبروي نرم بوتو بلا وتو باساني بلام بنرمي لقل دجمنا لميداني جنا
1: دور عندنا
0: أو كانت ريحة أبيت الرياح لبرتي لبري فرمتي يو منازعة كيشابو لبنتانا ريح كيق اتجاهها هاي سا بانكيك بانكا بو مبرديك بو واكي بقوة يك اتجاهها جاور بقوة ريكا خواي قورة برياح من اللي تكاني لنا وبريان بريح بريح صرصر آتية ريح نك رياح ماشا رياح وجيانا ريح بولنا وبردنا دي ايش برانبر دجمن وساونا توا اگر برتوازم لنوان يكا او كاتا ريح تانا مئت الرياح برانبر ظالمي بسر تانا
1: يبتي الرياح اكيد ولا بروي خسارتي لدودي بنرميا سبحان الله
0: باش سيريكا ازا بابدكا ماموسى نورسي افرمتي افرمي صفتك ايمان لا يكافرك وحده ظالمي بصفتك كفر كتفرق لا يمسي صفتك ايمان كعلمة لا كافرة ظالمة بصفتك جهل
1: جهل لا إيمان
0: كا ستفزي كفرة كلا إيمان بتصور بك يعني قوليك شو معنى يجي قولي تدايا وهكذا
1: خوز أخير داتو كالي دكتور آخر برسيار من كالي دكتور نصيحتي جنابت
0: مالين
1: نبو نصر كأما هي تمام بدسنية باشا بابلين استك الدول أولاتاني كهي أويدة تواني بعسكري بابلين يارمتي مسلمان أمدا نايكا أويدة تواني بقصي يارمتي بدا نايكا أما كهيت مع لدزنيا أفراد مسلمان تسبكين كا دكتور أبو نصري مسلمانا
0: موسى تصور كي آيتك مانية خواهي قول أفرمي إيوه هموتان تاقية كمو تاقية كمو أفرمي شي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين
1: الله
0: دوايا أفرمي شي ونبلو أخباركم أفرمي ما تاقية كينو لميداني جنجا مجايدة كان تاقية كينو باشا حتى ليميز الخبيث من الطيب ونيا بزان كي صابر وكي هلتزو إيه إن جادوا يوا بابزين دنقو باسي يوا كمجاهدين يوا دنقو باسات يوا دنقو باسان شيا أري فرميس كي كاريجن بو مسلمان غمي مسلمان غمي خوتا باشا يا أخو هروكو منافق كان دائما كيش دروسا كان لناو ميدان وقرمي جنة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أخو يا أهل يثرب لا مقام لكم
1: شكو.
0: يا أخو الأشكو هلما إلينا باشا ونبولا إيما بابتانا سبحان الله يتكي دي كابا سواكا أفرمي شي أفرمي أو نافقانا ونطلنا خوشا كان كاتي ترسي كان هي ينظرون إليك نظر المغشي عليه
2: من الموت.
0: من الموت. أي دوايوة دوايوة كحال آسايا بيتوا كجن راوسي سلقوكم بألسنة سبحان الله آياتك وشي سلقوكم زاني وقتيا ها هلكنيا هلكي مسلوق كامية
2: سلق
0: أويك توكلك إليا كيتو يعني بيرسو توكلتا نايلا بزماني زبر باشا برخنا قرتن وزمان دريش كردن وسوكايتي بيا كردن ومانا هر أونا وضعك أرام بيو لكاتي جنشا زمان اندريج بو ترسيان لينش وكزي كان ناته بيشو يارمتي مسلمان دا دواي اوا دسك برخنا قرتنو قسوتنو سوكايتي بيا كردنو بزانا بويا ايما براسي من بك بقعد ما موسى والله والله امتحان المجاهد أهون بكثير من امتحان القاعد واضحة
2: خطر
0: بو شو كيما الاخوشي عجي امتحان السراي أشد من امتحان
2: الضراء
0: الضراء باشا بال ما ناوتو لو بالو إن جاناتواني فرميسكي جيبو برجي آخر لو قرستر هي امتحان قرستر هي يعني بلاتو آسايب يا مسلمان إبادة كرين فرميسكي جيبو نرجي وويل لمن ألف المشهد ما موسى بوخو موسى
2: سماما لياتي
0: واما لياتي موسى
2: تشكيك لنياتي شاندك
0: أري والله جان لي كم جارة كاتي تو ديماني مسلمان نبينيكا تو بارانا كرين تو فرميسي بورجي دوم روش آسايب
2: تعود دكين
0: دو أيوة أو قسوتي قلب ما وصل أو كات الدليل لسروي براسي براسي من سيري خوما كم حست كم لو امتحانات زورش كرسم فاهم ما شو وانا بلو أخباركم بينا إن جربتي بكم بابا توا بزانا ويل لمن ألف المشهد زور كارا ساتا ما قربان يعني خويا ما تيجي
2: قرب ما باريز يا ربي دكتور زور خوش حال بوين قورت كردين
0: سلام
2: خزمة زنابت براسي بيوس ما بزور زياتر كاتي بس وان دكاتي ما نهبل قل زنابت خازي خير داتو يا ربي
0: جزاك والله مشكور مش حالي دكتور يا عزيز
2: ان شاء الله تساوي
0: خير ما فطان
2: خوش ويستان بوزور هاتي نكوتاي القي او زارة مال البودكاست تدبر تعلقي تشيديك بخواي قورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. بردوامي لخزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ولخزمتي يا لخوش ويستو برزكاني لصالي هشتمي هجرياي لدواي جنگي مؤتا لدواي شهيد بوني بوليق لا سركردو پالوانا كاني اسلام كهميان نزيكا كاني دوري بيغنبري خوابون عليه الصلاة والسلام بدواي اودا پیغمبری خو علی صلوات و سلام هر لم صالیا کسالی هشتمی هجریه ولمانگی جمادی اخیره یما عثمان جنگی مؤتا لجمادی یکما جمادی اولیا جنگ کروی داوا و تا ل پنجمانگی صالی هشت هجریه دکاتک خالد کوری ولید ل مانگی دوا لما نجي صفر أبوه مسلمان هل هو كتشون عمري كرعاسيش أو كاتب أبوه مسلمان ما نجي دواي أوى هل لما نجي دوايا في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم عمري كرعاس بانجا كات عمري كرعاس وكو أرزم كردن يشك ولا سر كرد بارز كاني قريش وعلاقات السياسية پیوندی لگل ملیک و دسالدار و خاون نفوذکانی اسردمه دا بر دوامی هب و پوشویه بو با مسلمان که لدرسی رابردو و باس منکر لا حبشه و گرایه و لگل خالدی کوری ولی دا چونه لی پیغمبری خواه و بیعتی دا با پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم خوی اجیرتو فرمید بانجی کردن پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم فرموی پچو جلی جنگ لبرکو شكو وما أنا ببستو بقرروا إيش يا كمبيت؟ أفرمي من يجرو إيشتم؟ خوهم حاضر كردو جلي جنگم بوشيو هات ما خزمتي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام. أفرمي كهات ما خزمتي دزنو يجي أشت وكاتي كهات ما خريكي دزنو يشتم بو لكاتي دزنو يشتنكيا أها تيرواني تا هم أجياني متماشا كرتو ما طأطأ رأسه سري نزم كرده و پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام پاشان فرموی ادنیرم بقیاده جیشک ادنیرم بقیاده جیشی جا دو مجدشی داته یک فرموی ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك ادنیرم بجنگ یک بقیاده جیش یک تفیه کم هم سلامت دبیت و سلامتی سر اگره نوانه هم بغنیمه و دستگوتی شو اگره نو بلا اواندش بزانه بدو رواد و ازعب لك من المال زعبتا صالحا یاخد و ارغب لك من المال رغبتا صالح برک دستگوتو مالی باشی شده یملو دستگوتانی که دستگویت برک پاری باشد پیه بخش. دبی بوشی پیغمبری خواه علی صلوات و سلام و آبولت. بوشی وای پیه بولت. عملی کره عاص که جویلم خسی پیغمبری خواه ابو علی صلوات و سلام فرمی یا رسول الله. اینی لم اسلم رغبتا فی المال. پیغمبری خواه من نبوم تا مسلمان لپیناو بد زینانی مالو سرتو سامن. شخصی که یکو عملی کره عاص ده حقیقت ده. كم مكانته كم جيغا وكم باران يتاوكو بيوسي بسروتو ساما ببيدريتي و هر چواني كش بيوستا بشيركو كفركي خوي ورابكات او اندي برادر هيا لما ليكو دا صلاة دارو
بابلين جورا بياواني أو كسردما بيجرنا خوان هر نزكترينيان نجاشيو حبشية فعشان ملكي بحرينو زورك لوانا كلا دواي دا لسردم لدواي بيغمبري خوان الدرا شو بولاي ملكي بحرين شو بولاي شيء علاقتي لكم يعني هبو شخصيتي شي ناسي أو ناسراو هر بيوتراو لداهية كاني عربة لهاتو سياسي كاني عربو فلم يا رسول الله من نبوته مسلمان رغبة في المال بلان إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله من لبر خاتي وهاتم كإسلام وخوجه للرواية كان رغبة في الجهاد من لبر خاتي وهاتم جهادكم لم دين دا وهرواج لقلب يغنبري خواب منه صلى الله عليه وسلم جناء بمال نهاتم أشهد بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام أم قايدة شوار مانقا هاتو بوتا مسلم شوار مانجا براين يو تصور كان إساءة شينا سري تو شوار مانجا بوتا مسلمان أبو بكر عمر لكيو مسلمان أبو بكر رضي الله إلى سربيت يكن بياو كشون بيغنبري خواكوتو عليه الصلاة والسلام حر بدايتي وحي رفيقي غارتي رفيقي هجريتي أمانيها قال باشا وزيري بردوامي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كشي توصي إشكاية بينين أي خات تجير قيادة عمري كوري عاصو كتشوار مان قبوته مسلمان عمري كوري عاصك تات شوار مان بيانج مان بيش إستا لبير كردنوي محاربة بيغنبري خواه هوالانا لما محاربة كردني إسلام ماي كأما يوت بيغنبري خواه فرمي يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا عمر نعم المال الصالح للرجل المرء الصالح بوين نظريك يشاشي كاتو بيغنبري خواه فرمي باشتين بايرا باشترين شتى بدري ببيعي صالح بيعي كصالح بيت كأخواناز بيت شو كان مال سلوتو سامان عيبو نقصني يقر ودي هاي بيت نسان دولة من ديوكون عيب نية كجنجاري كباس ما كردو ليريا هاولا كاني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام واني بيعو تاو الدمج دا بيدرا وقي بهاشت عشر مباشرة بريكي زولان لدولة من كاني أمي إسلامي بلام تواني يانا بهاش بكون شكا مال يانا لدل يانا نبو مال يانا لدس يانا نبو مال يانا لخزمتي إسلام أبو مال يانا لخزمتي بيغنبري خواه أبو مال يانا لخزمتي حلال وكاريك أبو كالله سبحانه وتعالى بيخوشة بوني مال بمن نعمتك الله بدا ببياوي صالح كاتك مال لدسي بياوي صالح شو دروا كوتا بياوي دسي بياوي ناصالح واني أو كاتب يتوبال بو خوي أبو مجتمع وكوم أبقاش بو خلقيش إجنابا دس بياوي صالح وبيا بركة بو خوي بركة بو مجتمع وبو كوم أبقاش بلام عمري كوري عاص بو أمنا هاتوا لدواء أما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بانغ شيكرت هاولاني بوك كردواني آلاي دايا دسي آلاي كسبي دس خوي وآلاي رشي دايا دس قواتكي دس هزكي حتى إيش اللي هاولان كناوي حارثي كوري حسانة أفرميد لا هاتم ناو مدينوة هاتم شكاتكم مبولا شخصك بيما خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كسيرم كرنا ومزقوت ومدينة وأمانة هم يورجاوا كوبونا تواني بلال رضاي الله إلى سربي لبردم دسي بيغنبري خو وصلا وشمشيري في بدسة ويا صحابة كانش ريس كراون ترتيب كراون وكاتي تعبي أو خو آما دكرتنو الله يرشيان بيه وتم أول شيء هات شيء رويداوا وتيان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام عمري كوري عاصي كردو تقيادي جيشيكو إنري بلا يقدر يعني مدينة وردة خروشاوا پیغمبر خو علی صلوات و سلام نردی بوجگایک ک لروجهلات مدینه برو قبائل طی لو منطقه ندا کشاخو شیو کو کشیکا پاشانیش کومل قبائل زوری تی دابوا ک خبر هبو رنگ بدن بس شک پیغمبر خو ایو جیو بکان جاره پاکاتو پیشوی فتح مکه کله هر چی اب کله دیان پلامای روم دراو چی دا تا کو جیبو گرفن نمیانید ک ليو زيت يا بكري تسال للمسلمان بدري بويا بيغنبري خو عايش فريق ترتيب نو اوانيه اين ري بوشوين كم جنگ بيوتي معركه يا خو جنكي ذات السلاسل افرمون مسافه دروج لمدينه ودوره مسافه دروج لمدينه ودوره بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كجي شكي بو اماده اكاد سيصد مجاهدي لقلايا لمهاجرين ولانصار هم يا نخا تجير قياده امريك امريكو العاصو هاني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بريانا كاتو درشن للمدينه ورزي سرمايه شي بابلين كشنده سرمايه صحراء وسرمايه شي كشنده الا ورزي كي سرمايه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كارون
تقريبا لنيوي ريغا ابن اغن نيوي ريغا عمري كوري عاص وكو قياده وكو شلون خالد كوري وليد حسي شي عسكري عجيب هي عمري كوري عاص شي او هاي بي اغات كوا قواتك يزور لو ان كوبو تواني بو برنغاد بو نحب احتمال بيا خنا كمين وام سياسات صحابي بي بو ببلا رافعي كوري مكتي جهني أجرته بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مثلا توبرو روانة خبر بدأ ببيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بمددك وقوته شكا بنيري شكا هوال من لا عددي أو جيشي كهاتوا أو جيشي كهان يأخذ أو قبائلاني كهان مسلحن وخلشي بتوانان وعددي شان زوره وخبر وابشتو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دوسط صحابي كيبو أنيري لناوي أنا أبو بكر تيا عمر تيا بقيادة أبو عبيدي جراح أبو عبيدة جرح كأميني أم أمتك لقائد بارز كاني قيادي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسر نبي عمر يكون الخطاب لو قائد أنا أبوه أبو بكر عمر شيتيا أفرمي كتشونا أوي بأبو عبيدة جرح أفرميت لقل عمرة تنسيق بكان سكسا أمج أميرة بس أبدو صدك سوء بس أمدو صي أم يا أبو عبيدة جرح أبو بكر عمر تيا أسائية مثلا جيش أبو بكر عمر تيا كاتك أبو عبيدة جراح رضي الله عنه سبي قائد عسكري أو جيشي كينيري وأجن لاي بابلين عمري كوري عاص دعوة أكريت أمارتك تسليم أبو عبيدة جراح كات عمري كوري عاص فرميت من بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قياديش يومتي هو مددن يعني هذي إسنادن هذي بشجيرين هذي بشجيريش عادة تسليم بيته بهذا الرئيس يك لبرو من أمير إنه عمر وأبو بكر وتو شو أرمانجا مسلمان يعني شيء قيادة جيش أبو بكر عمر يتداعتو عمر يكون عازب فرمة من بيغنبري خوا فرميتي أو ده فرميتي أبو عبيدة جراح أشياء

ودليل هو وكل شيء بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك هجرة كابو مدينة دليل إيش يعني قلاية أم دليل صحراء وباي صحراء ونازم تاريش وما نوني ناكا شون كان رقاء دوزيتوا حتى ألان ببقون هندي شانوا متيانا بوني تيرك على أسمانا وندوري يابون للرقاء دوزينا وكل شيء جي بي اس مثلا أو شو أنا دوزيتوا فرميش يكن بوب دوزنو على بابتك رجع ما بيشان بدأ دوتيان والله شخص يقني زور شارة زابل لما منطقة كابرة جينا يرافع كوري عمري طائية رافع كوري عمري طائية فرمي إيش يشي أم بياوت يا والله أم بياوت دزة دزيكي محترف لو دزانة كئيت بناء وما قال لما منطقة شارة زا كنوا كلا بري سحر أزانيت حتى ألين ل خبري لدزية لو نوعنا بو كد نوع دزة كانوا كبتاك تانية كنت يتسر خلق دزي أكاتو بتاخي تاني عشان خلكي اللي قلنا هي شيء وناش قيدي لو سحراش عشان زاي حركاتك إيش كا راي كردي بيت لدس خلق راي كردي بيت شو تسحرة أو أنا كشويني كوتو نعتو أنا زور دوايكم بوش كتو نيتي تيم بخلقي يعني بس أنا فرموا إيش اللي أستوى كان كدوي خوي باسي كده فرم دائما هاتم هلكين عامة ما هنا هلكين عامة وأم رشت كون ما كردوهم وهنا كي ما رشت أوم تيا كردو لمسر وسر دائما أخو خلق نازني ودوي هلكي كرام ما كرد هاتسم كوت نعم أوم أخواردو بس كزوي دزنا كوت يعني دزي كلي زام ووريا وأمانة فلم يكن بانك كبير بانك كامل يكون عازي اتفاقه كالي قليا ك لا يستهدى بابلين بتعبيراتي استاي جيش بيلا مرتزقة مرتزقة ونيب لقل جيش كاديد وكو بكريديد باردي لحقيقة هذا كلام عالم دا استاه امريكا جيش يناسر العراق دايش مرتزقة هرشي يكو جدا نباوشي يعني دايش ينكسي باري قاتو استاج عالم دولي متحضير ونازل موانا لا يكي شر ببكري جيراوكن باري داتو قيمتيني نرخيني لا دواء هو عمري كوري عاص رضاي الله إلى سربيه جيشك أجولان با دليلي أما بلام أم دليلا أسمو سري أستا دواء توزيشك لجيشك أبيتو كابرايك أماني لك كباري صحابتي أبو بكر عمر أبو عبيدي جراح شيش أم صحاباني تيايا أبيت شي ببين لهم جيشك يشك لو كسانيك زور زور يارمتي أداتو نرمونياني لقلاء أنواني وكري صديق رضاي الله إلى سربيه أجرته فرمي والله كشو أخوتي ساردو جلكي خوي بيا آدم جلكي خوي بيا آدم داي أبوشيم خوارنيشي بوب هات لي بجكردم أو جليك هيبو أو عبايك هيبو إذا بخويا أو بكر الصديق رضي الله عنه سربيت نأها تواني تسب بطاعي مثلا كبروج لبري كردواني أفرميت بدارج يام بدرزيك أم لولاكي قائمة كربوي أم لولاكي بقريت جو بويا أبو بكر الصديق يهود يا ذا الخلالي قل لا ويك اشتكاني في قائمة كات جلكاني في قائمة كات أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلبيت أو بري أخلاقه نرمي لقلم فيها وين منت شو أبو بكر رضي الله عنه سلبيت أو فيها وهم أوها والله ناش فيها جوي بقصة إسلام بقين بخلق بخلق خواني جيل نباس إسلامي بكر دوني هيك فيها وكيدس فيها وخليشي شتو راش بابلين راو روتا يسها ترنا ام جيش هذا ام جيش عارك ناكون ام جيش خلق جنوب يكتين هذا ام جيش نوجك ام جيش عباده ذاك ام جيش طاعه اخواني ام جيش صادق لغلك ام جيش خيانه لي ناكن فيل ناكن شر جنوب يعني ايش لا لا لا ابي ايك بردوام خليك ام بابتان ابو تغيير وتحول وادا لجياني ام شخصيه كذا دعيه ان شاء الله اسينا وسري كاتك عمري كوري عاز اروات نزيك ابنواني اللي جيش شكل الشوايا لو شوينك بيان ويا قواتي مقابلي تيا شو سارده بكرديال متفهلي بس تي افرمي يكز بويني اغرب كاتو يكز اغرب كاتو عمر رضاي الله الى سربيت هالشكل لو انا جيت لعي بكر الصديق افرمي يعني شي مالي اغرب مكانه وخلق رقبته حق ايش اخوان اخوان اغرب كانوا اغرب كانوا فرمي عمر پیغمبر خو علی صلوات والسلام کردیتی به امیر ول خوراج نه کردیتی به امیر لبر او لی قرب جویب کا عمر پیش او بنی ازب شت یخی بگری حتا هدی روایت فرم بنی ازب شت چم عبتو لا لا حق لا ده اسا قیادو تسیم نکردو تو ویتو به امیر بسرمان اون جاب جیشیش هیچی خو گرم نکاتو بم سرمایش ما چی پیاله أبو بكر الصديق الله رضي الله عليه عمر كوري خطاب هادي أكاتو أنا دعائي هنتي شكي جيشة كدين أفرمون دعوار ديكي توب شو بيبلي با رقب داد أقرب كينو
أبو بكر رضي الله عنه.

0: شتى لا عملي كوري عاص بوين بوين بازكات أفرمي ديارة توين ناردوه بويك رجعان بام أقربكم أقربكم أفرمي بلا أفرمي دي والله هرتشي أنا أقربك هاتولي من يعيش هرتشي أنا أقربك هاتولي خبنا أقربك ليه قربوك يا صديق رضي الله إلى سلمت أمنو بروجي دواي برنجاري أو قبائل أنا أبنواني جنق رؤادات قيادي عمري كوري عاص وأمانة لمديك زمني كما جيشكتي قشكينا دسكوتي كي باشي عند زكويت بلان باشي كي زوري جيشك را أكاد بأساني أتوان همي عند دس بخ دس يعني بهمي عند بقات وشي كشي عن بيه همي ليام بسين نواني عمري كوري عاص را يعني قريب على ريا راوست يعني شيء أتوان بيصير يعني بنيشين تاك يعني يلا فرمي كزنر وطو أم جاركز مخالفين أكاد لقد رأنا ويانا لشوا ساردة ليش لشوا كانا أمري كوري عاص غزاي الله إلا سربي خوي إجارته واني خوي بازكا دفرمي لشوي ساو شوا ساردة شوي كي سارد بو لشوا قدري الله توشي لشقراني بو قيادة جيشيش بيش نجيش يان بوكا إمام دكات أفرمي بياني هستان سرمايكا نأوغر مكري نخوش وردري أفرميت تيمم كردو نجم بوكرد باشان ورده ورده كسي غنيري اللي بيشو واني كمجده بدا ببيغنبري خو علي صلاة والسلام كوي بيغنبري خو أفرموي كسلامات ابنو سر أكونو غنيمات اندازة كوي دس ما كوتو جيشكا غرنو بو خزمتي بيغنبري خو علي صلاة والسلام با آلي راجاري واز لجيشكا بينين بينو بولي الرافعي كوري عمري طائي فلمن لدواء اوي كطوابون بيجوي كخو حاف بجيان بيالهم أو عم بري خوانا ومنش بري خو ما وخشتي خو مكردو إيشي خو مكردوه زياد لحد أبو بكر الصديق رضي الله عليه سرب التأثير تيكم دلي داجير كردو تا يا سام خسل بباري خلق كاد يا سايش يقدر دلي مي داجير كردو ويبزاني كاتك إيمان أخلاقيات هاتنا أو خلقو تي قاد إسلام يعني إيش أفرمت شو ما خدمتي أبو بكر الصديق رضي الله عليه سرب وتم زور سرنج درال كيجا شون وام لبيو كو يوم لبيت شيبكم بويو كو يوم لبيت افرمي ابو بكر الصديق رضي الله عنه سر بيو تموتي بنجكان تهر بينجي ماون شكو بياوي شي او كوين وا مثلا لا شي كتر بنجي قرتا ونظام شي لو بابتاني هيك فهمت ما هر بينش بنجكم سلامات ودي دبل بجيره بلا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اما دو نشبك زكاه كمال ذهب زكاه اللي بدا روجو بقرا حزبك ام بينجبك يكشتي كشي بيالم يشتر وكو يهمد يدت أيش أويا لحياتي أجر أمارتي عنيتي نبي بأمي بس الدوانو وتي منش بيوم ودوت بقابلة أمارات بريش يشيوكو من بكي فرمي رنق الروج يقبيت أمارات بقات الدستو خوارتو شو روج قال يقبيت أمارات بقات الدستو خلقاني خوارتو شو بدسي بقات بجي إهليتو أروات أم رافعي كوري عملي طاية كابيتا مسلمان لجنجي كعمر أبو بكر الصديق رضي الله إلى سربيت خالد كوري وليد لعراق وأنيرته بوشام لجنجي يرموكا بوفرياي أبو عبيدة كويت خالد كوري وليد بخوي 10000 جندي وانه أمر أبو بكر الصديق بيكاد مباشرة العراق بجيب له بقرشام أمر رافع جندي كلا جندي كاني كلا قضياتي بيش وياتي خالد كوري وليد كلا رجاكا ألين لما وي بينج روجا بس أحلى خالد كوري وليد قاعدته شام يعني كرت الرجاء أمسر أوسل لما وي بينج روجا خالدي العراق هو قاعدو تشام حتى لسردمي خوي دا كباسية كنا فرمون جاري واهب وخواردني لسر حسابي خوي بوسيم بزقوتي قلب الله حاضر كردو خواردني داني خوي يقاجلي هبو أم بياويكا بياشتر شتاب ويبزان الإسلام شي لخلش يقاكاتو بشو يعني قياني لزمان يشي كرتا أقل بيتو إنسان صادق بيت ودين داري وربقليت جيشك كأجرن واني بو خدمتي بيغنبري خو علي صلاة والسلام ورسول علي صلاة والسلام عمري كوري عاص بانك كاتو بس خزكي بو كاتو شي بو دسكو شي بو كوتاي بيدت هندق هاولان دين شكاتي خوان اجين لاي بيغنبري خو علي صلاة والسلام كعمري كوري عاص كو ملك مخالفاتي كلو فالمش فرميشن نيجيش لسرمايه كاس اجر كاتواني ايش ايشيان اما تواني بنيشين سريال لما زيات رما دسكي اوريغي اللي قلتين سيمشان يا رسول الله بلاش يقرانو بيش نجي بوكت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بانجي عمري كل عزبات أفرمت أوا بعض كان بوات كردو أفرمي يا رسول الله من جيش كم لشاء وأنا عددي كم نازانم عددي وان شنو أجريان بكردايا وبعددي أجر كانوا برو ناشك أنا زاني شنو شون رأدم زان عدد ما شنو دو من كنو كلبري كلي شار زاني أم جيش من دواء كي أم تكش كاني لبراو أوا إنهياليان كردو شو زان فيلني وكمين يبيان خلنا وكمينه شون رأدم راكن بشوني أنا أمدو سيمش هني يا رسول الله وضع معواب وسرمايا وتحمل يشتاق الناكر اجتهادكم كل اجتهادكم هو الله سبحانه وتعالى فرمي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هو من دازان الله سبحانه وتعالى فرمي خوتان بكوش مكوجن الله سبحانه برحمه بوتان خوان بشتاكو مكوش بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بوي بيكر يعني هرسي اجتهادك امر يكري عاصي قبول كواتا امر يكري عاصي دسكوتي دسكوتو دسكوت شي يقول لك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بس اوهم صحابه قبول يا كاني نقبول يا كابو فيكن كان نشان الرازي بني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ليشكي هربو كشعورك على مستوايا ديتا بيشو فرمي ساشتي كيفت يا رسول الله خو شيستين كزلايتو شي يست بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي عائشه خو شيستين كسر الله بيغم بيقول لك يا وانا لم شلها مكس دايتو خو شي يسافر يبوش ابو بكر الصديق رضي الله عنه وتم يا رسول الله اي دواي اوان افرمت يا ابو عبيده جراح عمر يقول الخطاب دواي او ابو عبيده جراح افرمي وصامت بخوا ودور داخل كاس من الكونيتو تماعي هي بيغم بلي خو تاعي هي ناوتي اما تماعي بياي برز بوشتي قوره ناوصي بوشتي بشوكو آخر أما فرق لبيني أوي كلا شيء رابر دوتر على برسال والله برسالك أجواب ما يواني كابرا يا شيخ يلا شي ديت كفاية دكا بشتي حتى فرمون لثائر رأسي ثائر شعري قش يالوس كابو دوي وشربة شرب ودنگ دنج يشي لو أدنا ما نزاني الله شي هات لاي بيغنبري خواه فرمي بيان بلا شي بكم بوي بشما بهاشتو وانا بيغنبري خواه عليه الصلاة من يجي بيو دروجي بيو زكاتي بيو حجي بيو يا رسول الله ما نزياتر بكم فرمي نا زياتر يجينا كي مقر تطوع بي فرمي لما زياتر ناكم طوع فرمي افلح افلح ان صدق راس كايباتو اني هو بوندي اكتفاءك بس شخص يشكو عمري كوري عاز بو سروي ايت يا ساتو قياده ودسكوتو ايه محبتي في غنبري خواش عليه الصلاه والسلام بمطلقي داجيت بكات روحيتي ها ولاني في غنبري خوا وتعامل على الرسول اكو بو اقاده بارزان بشتي دونو بشوك رازي نبون بشتي غوري غراول ازان اما درنجي داوت لنا عبد الله كوريا آخر عجيب عبد الله كري عمري كري عاسك إيش يكلا علماء صحابة جنج يقبوه ألين لشعور كردن بوي كدواك وتولى عبد الله كري عمر وأسامة كري زيد وشو شو أمانة اجتهادي قوري كردو بعبادة خواناسي بوت قرآن يا بر كردو قرآن نسي وتو كسيف يا غمبري خوي نسي وانية أنجا روجو كرتنيش نا طبيعي شو نش كرتنيش نا طبيعي قرآن كرتنيش نا طبيعي كلام نا طبيعي زاي بتعلم شو نا طبيعي تاويل يديد باوكي شعوري بيكات كلاشي ضعيف بوا لعواز بوا هرب الروجوة شونية جاكات قرآن كوانيد هيجي كناكات عبد الله كوري عمري كوري عاص هربوا أفرمون يكم هنقاو كعبد الله كباوشي ناردي عمري كوري عاص أفرتيشي خانداني بودو زيوان العرب شو أخواز بني ويا يعني أسا ولعل اعتيادي بيتو سر طبيعة حالتي خوي كزور جار قنجية متوشي بحالتها بيت العبادة كردنا زياد لحتي أبره دواي فتريك عمري كوري عازة شي برسال لبوكا كيكات أفرمي أري عبد الله شو أنا أفرمي والله بيعيوها باشا غنية بيعيوها باشا شو يدى زكيوت خونا أزاني خيزان داري شي نازاني جنتية أي والله هالخريكي شو نيوش القرآن وعبادت هي أما كابر آفرتيش خانداني بو هنا وعمري كوري عازة شي بكات مباشرة نشيت الله بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شكاتكي أجيني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عمر آوي بصراته رسول عليه الصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عمري كوري عبد الله كوري عمري كوري عزبان كات أفرميد تشيا لأن الخريش عبادتي عبادة كانت أبو باسك باسي القرآن يبو كذا فرمي رسول الله القرآن أها ختمك لا سير رجع ختمي لا لا أمر رجع ختمك بيغنبر يخو عليه الصلاة والسلام بيكم كل يوم لما نشي كا ختمي بك فرمي رسول الله زياتنا بيكلي فرمي لدار رجع ختمي بك لا مش زيادة رتوان فرمي لا سير رجاء بيك لا مش زيادة نه كم ترنا فاشن رجوع شو أنا قلي والله رسول الله رجع بالرجوع رسول الله فرمي نه وما يقرأ الرجوع أو بقرأ أو بقرأ بتسلسل بويدي هذا فهمي أرسل بخوات طاقم لوزي أتربية أفرمي دي أفضل الصيام الصيام وداود كان يصوم يوما ويفطر يوما دو كم ينتنكي روجنا روجي بروجو بك صيام داود باشانيش من رسول أفرميت شوني أجي جكم وأشخو بروجو جبمو روجو جشكينم وهروها وخزانيش ميش ملاي خزانيش هركسيك لسنة مرلايدا لمنية بوي رازكاتو علي بو شوك عبد الله كوري عملي كور عسك بيا كوري او بيا وغوري ومسلمانه ايش او همتي هي بخما همته بهلا يايبات كزور جار قنجيه متو شي بيشي ابو قنجيه كمثلا بويا بيغنبري خو هر عبد الله كوري امريكا ازي حديث تجارته كافرميت اي امر هموش تكتون دي شي هي غير مغريتون دي شي هي دو اي ورده ورده ساربونه شي هي كارك ما كساربونه وكو برو خرافه بروا چونك هر كسي ساربونه وكي لدوي غير مغري لسه سنه ما بواني برديوتيواني لايدات يا أشياء، شو كوكا سيكا أي جريت زور بسالي عيوبة تندي لبركة قال لايدا وهاته وخواره وخوي بونجي يا جاري وزنهم يعني، أماش مصيبة.
1: قال الشيخ لا.
0: بام جورا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام قيادة ودسكوتا كان عمل يكون عازو مش زي كذا في دسيا نكريت. لدواء ما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تنها يقدو السرية أن يريد بو هندك كاري بشوك لدواء أمدا لمانجي شعبان لم صالده. رداوك لما كروا أدات قبيلي بني بكر أو قبيليك لدواي الصلح حديبية بريال دراك هر قبيليك التحاكا بهركسيك أبوه هي حلفكات وهو بيماني بكات بني بكر كالقال خزاعة دجمن آتي كون ينهبو يكسر شو نبال قريش خزاعة كهر قريش كهر مشريك بون هات نبال بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام معاهدة يعكر هركسيك جهات جيربالي هر قبيليكسيشي كواني ليدان لوان ليدان لا أصلك يعني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أي باريزت هلو كشون قريش بني بكر باريز بني بكر لشوية كان لو أشيب فيتي قريش بوبيت أدن بصير آيشي بني خزاعية لشوى لكاتي بني بيانية خليك بني بياني بيتو أمانة مجموعيك زوريا مجموعيش يعني ليكوجن أبي بشر بني بكر كمن أواني كتوشي كمينكي قريش بون بني خزاعة بني خزاعة كمن كبني بكر بالعماريان داول راكن وردو ورده بدس جنگو امانو خو انا كن بناو مكه خو انا كن بناو حرمه كخو انا كن بناو حرمه يشد لقبيلي بني بكر كدواي اجارته واني هاوارك لقائده كان الله حرمه هناك الحرمه خلق بجي شتيق قضيتك هم اواني كخاوني مبدئك غير مبدئي اسلام وحقتك يعني ايش يعني بمقدساتي تا اوانديك لمصلحتي اخواني مصلحتي اخوانا لمصلحتي اخوانا بو مقدسات وجودينية هربوا يا هاواريان ليك دليت لا اله اليوم يا بني بكر اله وشتانا امرنا اخوات ايوه اخو اخوتانا زان جاريوا لحرمات زيك باسي بياكشني تشين بوكن امرو روجي تولى سنوية فرصتهم يابكشن اماني كراكن اسنى بردرقاي سركلتكي اخوان قائدي اخوان كناوي بديلي كري ورقائي خزاعية بوي هانا برن خوين رب مالكا بري بياني درغانا كراوتو نايغني ادن بسري انا بيستيان لي اكوجن بيسكاز لبني بكر كوجليت لبني خزاعه بني بكر يان كوجن لبني خزاعه كوجليت كبني خزاعه حليفي بيغنبري خوان علي صلاه والسلام مشركين مش لنا مكه شان هاندير لقريش باش دار بون لم كشتو القتل دا شو شي باش دار بوا صفوان كوري اميه حويطه بكوري عبد العزى مكرازي كوري حفص اكريمي كوري ابي جهل سهيل كوري عمر أم بينجا بجدار بن لقت لعامة كذا. أما تحول يجرؤ أداد لأصل صلحكايا. هربويا مباشرة بديلي كري ورقائي خزاعي بروجي دواتر سفر دس بيكات ورب خدمتي بيغنبريكو عليه الصلاة والسلام. تاوكو فريايا يعني شون كعقدك يعني شكان دو. بيغنبريكو عليه الصلاة والسلام. شي أكاد شون جواب داتو أنا شي لي أكويتو أما. قضية شي لي أكويتو كقرآن إشارتي بي أداد قران كاليشي قورا. نقل پیغمبري خو عليه السلام لسردمي اوانده قران كاريش كله تاريخ بشريت دا كليو سر هلدات كبي اوتري جنگو فتح مكه ازاد كردني مكه چير و اداد لو پيناوده پیغمبري خو عليه السلام خلق شون کو كاتواني چي د زاكا بو قريش او رو داواني كرو اداد قريش شون دن فرياك و انت او كو كلت مشكاوي كتي كو تو فرياك و نه نص الحكال بو شيتواني او هلي ان شاء الله بو دستكاين ده لا وكلم الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمته بكات امام سلامت کرد عاقبت کرد ما کلو گناه کان ما خوش بیت عبادت کرد ما قبول کرد یا ربی لگل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو ما کیتو یا رب العالمین لمجلس کی او ما ذکر تو انا لگل ها والله انا حشر ما کی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ

هرگیز بێ باوەڕانی سەرفراز نابن. فەرمێن لا یفلیحو الکافرون، یە قسەری خاتە ڕیزی بێ باوەڕانەوە کەسەی کێو کارانجامن. لە شوێنتدا فەرمێ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. جگە لە خوای پەروەردگارت لە الله سبحانه وتعالى لە هیچ شتێک مەپارێنەوە کە نە سوودت پێ ئەگەینێ نە زیانیشی پێ ئەگەینێ. جاگەر داوا لە شتێکی تر بکەی، واتە لە غەیری الله بپاڕیتەوە، هاواری تێ بکەی، ئەوە تۆ لە ستەمکارە هاوبەش بڕیادارەکانە بیپەنا بخوای. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أجر الله سبحانه وتعالى توشي خرافيك بكاوة كزنية بتوالي نسأل الله بلد جقل الله سبحانه وتعالى وأجر ويسي تشاكي كيشي بيد بيه وكزناتو عن تشاكي أو بقارينتو دي قد بدأ. اگر زرری کتبوها ولای الله کز ناتو لسل نابره، اگر الله ویسی لسل نابره، اگر قازان جاکی و سود یکی شوید کز ناتو انی رینی بگری. تو که افرمی خوای پروردگار فضل و شاقی خوی توشی هر کس یکا لبندکانی خوی که ویسی لسل بیوی و هر اوی شلی خوش بو خوان بزعی برامر ببندکانی خواهت تو لچی پاری تو هوارکی تا چی ویل شوید را دیسانا قدار مالکاتو فرمی ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كيه لو كسر قمرات البيكوا بيجعل الله سبحانه وتعالى لكسر كتير باريتو كارجيز ولا مناداتو حتى رج قيامة تبرو بباري لجورك والله تارج قيامة ونصيحة قرآنية جواب الناداتو هخوض خسارة من دبي براس وبيقمان أوان لفاران وخي أمان بآقان وأقر خلقيش كو بكرين لروجي قيامته أوان ابن دوش مليان وبهيش يويكيش باوريان بيناكن بلكو مدرويان أخنو ابن دوش منت أقر بيالتشاق وبيوفاتي كدر بي دوش منايتي تأقر چون لمن فارانيتو چون من أكيد أشريكي الله سبحانه وتعالى كخون محتاجم الله لهم خوش بي لمخاتب الرحمي وزعي خوي هروها الله سبحانه وتعالى شو انت آفر ميه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. براسي واني يوا لي أنا بارين دوان ليكن أوانج بندي الله سبحانه وتعالى وكو يوا جا دوان ليبكن باولان تانا لو أقل يوا راسك فادعوهم ليه فالمهوان يعني يبكن باكي شكان إن شاء الله سلكا بارزقارك على آقر أقل يوا لراس قيانا هلوا لشوية تلافر ميه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أي خلقين الله سبحانه وتعالى بانق شيء هم بشريتك أي خلقين نمونيك ينراوتوا تشاجيبوا بقلة براسي اواني ايوه هاواريان فيكم ليان اپارينوا بيجغل الله سبحانه وتعالى هرگيز ناتو انتنها ميشيكيش بدي بهنو درستي كان سيكا سبحان الله الله تتحدايكي بشريتك تولي شي اپارتو كناتو انه ميشيك دوسكا كزور ساده بلاي منتو هرچند هموش يالكوبنو هاوكاريكيش كان ناتو ان درستي كان واغر ميشيكش تيكيشان ليبالي ناتو ان ليبسنو اچه جاهي ويكي بتواني درستي بكام هلم لولا قميشه قاعد فيش تكي برده بيه وبروشته بيه لكيو تواليته يا بيوش حتى كبيو تدا بس دست دسي بيه كشي سيخي زور جاله دست دلشه ناتفين بيكوشي ويفن الدعوكار والدعوالي كرايش لاوازو بيه دا صلاة واتتو كاتي ك دعوى اكيت لاوازي اوشي كدعوائي لي اكي ايش لاوازو بيه دا صلاة لبرامر اوش تاني كتو دعوائي لي اكي كنسروي دا صلاة انسان ويا كتنها شياو لايقي الله سبحانه وتعالى وانا فرميوكو في ويس قدي الله نقرتو سبحانه وتعالى قدي نزاني وچاكي إنها الجشتي واناكم ورزي فرورجاري متواتي نقرتو لكاتك براستي الله سبحانه وتعالى بهيزو مدى صلاة وبتوانايا هلو أمرو خشك برزكاني من لشوية الله سبحانه وتعالى فرمي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى فرمي أوانيك إيه ولي أنا بارينو بيجغل الله سبحانه وتعالى ده صلاتي أو ختيك لناو ناوكي خور معايا باشا سبحان الله أهو تحدى أقل ده صلاتي وش يعني أقل إيه ولي أنا بارينو جوان ليت عنية أقل جوش يعني ليت عمي ولام تان نادنو ولا روجي دوائشة باورنا كان بها وبرش بريادانا كتان كان جامتان داو وهيج كسيكيش وكو الله سبحانه وتعالى أقدار الزاناو أقدار الناكاتو فيري توحيدتك فيري يوتك كلا غيري الله نباريتو فيري يوتك كشريك بو الله قرار ندي براو خشك برئيسة كاني بلي لكو تأيي ما يتأني أخوة فرقال فرمي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. أوانيك هاو بجبر يا دار كان لي أبارينوا. أوانا خويان هول أدنو أجرن هو كاري بق نبر. بويك الله سبحانه وتعالى نزيك يا الكاتو. وأميدي بزي خويان هيول سزاي الله أترس سبحانه وتعالى. شن بجواني خوي برورد يا أمش تعلم ما بورونا كاتو برا خوش كباش كانم. بزان الشيطان شون رجل الإنسان تيا كدا. أوانيش بو خويان محتاج إنك الله ليه خوش بوت الله خوي فرنا القرآن. استور لای هندی کس بگه که او خوی محتاج خوالی خوش بیه لونی اکسن یال تو کافر بود تو زبان لال و چون مو پیاوت شاک و عالی پناه به الله دی او تا الله خوی فرمی اویج محتاج بود که کاری بکن الله نزیک بیه تو لی خوش بیه و سزاین داو بی خاطر بهش تو مو میگی خوای پرول بیه داو کلم الله عقیبت ما بخیر بگیره حتی القیدا تو با الله تعالی سپیر و صلی الله علی نبینا محمدی و علی و صحبی و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

وريابة بردوام سجده بره بو رب العالمين سري ريزو نوازش بو خوا دابنه لروجي قيامتها لقل في غنبلاء صلى الله عليه وسلم منو تو سجده بين شيطاني نفرين ليكرا وأقدي أو بدو زغ أروا منو تو ببهشت تين خواي قولة بنسيب منك شون في غنبل من خوش نوي صلى الله عليه وسلم شون عزيز نوري شاوان من خوش نوي لصحيح مسلمة آتوان فرمودة أبو هرير روايتيكا أجرته أبو هريرة إمام مسلم روايتيكا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فرمي هرشي بيغنبرها دعاء بارانويك كردو بأمتك يرابوا فلي كردو لدنيا دعاكي كردو بلام من دعاكي خم هل قرتوا بو روجي قيامت دعاكي من طارانا وكيمن شفاعتت كأكم بو أمتكم لروجي دوايدا إن شاء الله أيان قريتها كي من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا هركز لأمتي من بمري شريك بو أخواق

عزيزاني خوم مروف طبيعتي وايا جاري واهي هي ندضلي رقبيت وكو بردي ليت نرحمي مي بو دايكي نرحمي ميني بو باوكي نأطواني أمنا وشوانا برزي راخا بو خوا هيج رحمو برزيي كي نامينيت أصلا واي ليدي أمروفا بيرننا مستقبلي خويا كاتوا نروجي للروجان بيلوا كاتوا أمروفا دو روشتر أكريتنا وكفني كي بيقرفانوا أزيزانم حالي أمهم كيشو مشاكلي كوا روكات أمروفا كان يتر خواي لبيرنامينية قيامتي لبيرنامينية قبري لبيرنامينية ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة سلوات من فرمي هركس يدلي رقا هركس يمردني بخيالانايا هركس يأيوين مستقبلي خوي بزانية لكيو بال أكيو أخويت باب راس سرداني كي قرصان بكات أو كاتي يقينت بودروس أبيت كالروج يكي جيت توهو أبي يكي لو كسانيك لقبرسان الراكشاون أزيزانم والله هركس يك توسقالي جيري وعقلي تيابيت بس سردان كردني قبرسان والله بيويستا سطو هشتابلا قرانكاري لدلو داروني أمرو فيا روبات لكسايتيا لأخلاقيا لهلسوكوتيا روبات بخوا حقوايا بديمني قر ببينيني هر قبرو قريك سوين بخوا أوي وازي لنيوشيناوا أوي نيجي نكردوا أوي تايستا وجودي بخوا داناناوا كلا قبرسان هاتي تو دايك النشد أو كاتدس كي تو عبادته خواب فلسطي والله حق بديمني هركشي لقبرك أو كسيك مشروب أخواته أو كسيك معتادي حب خوار دنبوه أو كسيك والا كافتريا كان بمروش قارا بمشو قارا خريكي نيل قارا هلوشينا والله حق وازي لبينيت والله بديمني هر بارشا كفنيك حق او خوشكاني كوا خويهن روتا وكردو كبانطوليان كردوتا بريان كوا خويهن ارايش داو بو خلق حق بوشتبن بيري لو قبري خوي كاتوا بيري لو مستقبلي خوي كاتوا والله بديمني هر دار جنازيك حق وايها خومان هر كسو للاي خوي وجلوبرغي حياب كاتبري جلوبرغي بيشرمي داكنية واز لحرام بيني دز لحرام هل قريت ازيزانم بخوا بس شاو من زور قايمة ازانن ومن لها تو هیچ دی تأثیر مالی نکت کسکار کت ببرچاو تو امریت قبرسان ابینیت دیمنی و تراجیدی ابینیت ابی انسان کان بهرجینیا بلام ایما هر جولمان نیا دی قبلا بچای خومن کسکار کمان لبردسمان امریت و قام من کان احب الناس فی عجل کی زور توی خوشویت اساب امرم قسم بخوا اوي كوا مني خوشويت اوي همو روجي بقربانم ابي علي ادي قربان تان بم او قرم كن ادي قران قربان تان بم ببرون لبازار كفن بين لمزقو تابرون تا تشويري بو حاضر كن هيك بنيرن بو قبرسان سبحان الله بدسي خومان مردوكاني خومان اشوري بدسي خومان جلكاني لبرا ادريني نو كفني اكين بدسي خومان شوريكين وبنا او غورتارا او غورتنقا سيدكو عجيب يا كلا ويا كلا قبرسان همو ما نقرينه واخد دايك من يجراوا كاكبو كأزيزك بدسي خود كدوة تشالوا يينوا سبحان الله كأنما نبامان بيني ونباران هرواز دجقر ناهيرين هرواز لن يرقل هلوشين ناهيرين هرواز لو ناهيرين من نتائسان نيجم نكردو كاكبابير كمو لخوم باروب كم أخوا أخا منش مستقبلي مد مستقبلي باوكم ويا يا كاكا خوتولة باوكت فيها وترميت خوتوالا دايكد مرتر نيت اوان بوچونا جيغي خويان تونا چي انسانا بي بيركاتو برا عزيزا كانم والله بيويستا اما همومان خوم لپیش قشتانوا والله بيري لو مستقبل تاريكا من بكينوا سوين بخوا مستقبلي منو تو يقين تان هبيت مستقبل من قبرسان اما همومان ايستا بريوين بو قبرسان امرو شاوري بكا تو كتمند الرو هل اكشيه برو حفته وهشتاكان يقين تبي الدنيا تخوش تنابيت او تو بو كناري مرق وقراغي مرق الروي بو قرسان كت الروي بو مال بي كسيو تنيا يكت الروي ازيزانم همو مان بيويس مان بويه بخو مان ابچينوا همو مان بيويس مان بويه بيد لخو مان بكينوا والله بيويس مان بويه لخوي غفلت بخبر بين وراش لكين ازيزانم وشي قورو قرسان تنها بدن رنق اسان بيت بلام سين بخوا او نسام ناكو ترسناكا
تخوا كيمان أويرين هربا بزنيتي ضاكشيننا وقورا أو نسامناك وترسناك عثماني كري عفاني طواو ترسانبو المبشر بالجنة أو بياويك بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم شرمي ليك هموجة أصحاب إمام عمري وتوبوس شرم لو بياويك بو شرم لو بياواكي يفرمو ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة شون شرم لبياوي أنكم ملائكي خوا شرمي ليك كاتي باسي قوريان بكر دايا أو نأقريا دموشاوي طواو طربو ريشي مباركي طواو طربو أنا فرمو توبوتي باسي قيامت أكريه هي ندي قور ما جيري بوي أيود أما تنياي منا أما أول من زلقاي من الرلوشي قيامت ما أقل لما درشم رزقارم بيت شو كان بيكسم ليريا لأم بيكسي رزقارم بيت إتر أولا بو آسان أبي خوش إستانم قور وقبرسان وكيلي قبر هي ندتر سناكا دوختي رشي نخشان دبولا الرومة كان عمري كري خطابا الله أكبر كان في وجهه خطان أسوداني من البكاء أو نقريا وآزيزانم قورو قبرسان وكيلي قبرهن دسامناكا وإلى في غمري خواك ربو صلى الله عليه وسلم أي فرمو هيج دي من يكم نلبيني وترسناك بهن دي قبر هيج دي من يكم نبيني والناشرين بهن دي قبر آزيزانم تخواه كساني كداي كي مردو باو كي مردو دوائي أمو تاري من برو السريك لقبرسان با بلد دائي جيان باو جيان برا عزيزكم خوشك جوانكم دوار دانيشة لقل ما وكو جاران با توزي حكايات بكين ده سوال لقبرك تا جار بجاري ورا وكو جاران چون صفر و بو داخسين يساور با توزي بيك ونان خوين تخوا اوان علي بايان بيني ويان باران تخوا علي روجي للروجان بسر امزويا صورة بيتنوا علي روجي للروجان ناوي تويان هنا بيان تو ناوي اوانت برد بيت عزيزانم ابي مردن و قور راو تشالكيني فير بكا اگر همو دنيا هي تو بينا بيضلب يخوش بيت اگر همو دنيا هي تو بي وكوتوم چنجا وتوما جوتي قوروي لقل خوتا نابيت بخوا اگر ام همو كونا هچي پارا هيا لقاسكي تويا بيسيون بخوا هرب جهيليت شاهي رومو خاكي عجم ملكي توبيا بيقعانا عمري نوحو هزي نمرود زيري توبيا أو شاخانا جمالي يوسف تبت داناي لقماني حكيم شرابي مرك هر أنوشي جي قولانت قبرسانا قورسانا شراب آكامي مردن بي أقي نوشي أكي خاك بسر خولد بدامان بوفراموشي أكي عزيزانم بخوا شنيا ملكو مال تبيت شنيا دوكان هبي شنيا سيارة تبي سيون بخوا لقل خوتا يك بتانيش نايتا ناو قبركتو أبي بقيت أو حقيقتا بخوا أقر تمن نوحة تبيت مهما طال دنياك فهي قصيرة أبي أو قناعة بو خو درسكيت أبي أملكي أو ندي تبير شاو خود إتر قيامته مردني خود لبيركيت بخوا شنيا تمن دريش بيهر كورتا ومهما طال دنياك فهي حقيرة بخواه هربي نرخى هرب جيه يليت لأن الليل مهما طال شوتشن يدريش بيت لابد من طلوع الفجر أبي بياني بيته ولأن العمر مهما طال تمنش شن يدريش بيت لابد من وصول إلى القبر بخواه بدسي أو خلق أكرين أو تشالو آزيزانم تشالو من زور قائمة بخواه بخواه آزيزانم أقا جمال يوسف تبيت سين بالله اگر شاجواني كردستان كتا زهلاب جيريت سين بخوا اوانش اكرينا ناو كفنا وكفني كي بي جرفان بي بارو بي فول اكرينا ناو غورو سين بالله او تشاويك عدسيت يا كردو سين بخوا كرم اي اخوا او دمو تشاويك بوتوكسي كردو سين بخوا كرم اي اخوات او قجيك ارايش داو بهزار هادينار باري لي داوا سين بخوا هل اوريو بولا شجوانو نامينيت عزيزانم بخوا جهيزي نمرود تبي كزلهيزي جيهان بوچون يسا ترم زلهيزي جيهانا همو دنيا لبري الارزي سين بخوا روجي كيش ابيت اگر خوا تمن بات چون بوشي باوكيان بيريو دويني وفاتي كردو روشت سين بخوا الين ترم ام بياني جلد دايلي وكشتي فريا يك وصيتيش نكد بوكسكي بيكات عزيزانم اما دنيايا انسان او مروف جير انساني عاقل او انساني قبرسان بدات بيشاوي خوي عمل بكات خو مشتاني باسم كلا مو تاني زانم عزيزانم بلان بو شي من باسكرت اما اعاده نظر بو تقواكات بو عبادتكات اقل ان يجاسستي خوشاكا
اگر نیوش ناکی ایتر نیوش که اگر نیوشی بیانیان ناکی آخه بیرد بید آخه که قیامت هیا آخه که جان او خوی که سالات خوشه والله روژ یدی به همیشهی اخوی تا نفخی صور لیدری عزیزکانم اما اعاد نظر بو ایمانکت اما تقوی ایمان عزیزانم که من باسم کرد اما بوی انسان ویلی بکات ولم رو بکات دائما لخوی غفلتا نبید دائما دنیا سرگردانی نکات اوی کوا ابی باب بید نا خوش استکانم و کوتم مردم برا گوری همومان لدرگاکی وصاوین کاج محمد سری تویا کاج احمد فرمو توش زینب خان فرمو توش فاطمه خان فرمو توش ایتر منش سورانم توشا خوانی او علیا او طیبه همومان سرمان گرتوه قسم بخواک سروهات والله نوتی خوندو والله کری کائنات هچی زلهیزی جیهانی هی بیبلی من نایلم اسفادینی.

0: پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمی اگر پسیار بکن دو کلمه که خواهی گوره زور خوشی دوین کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی للرحمن سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمدی دو شهن زور خوشویستن للای خواهی گوره زور سوکن لسر زبان بیلین ولپای ترازو من زور قرز دکاتن اوی زور آسان سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده تنها تسبيحات اخوا اتود بي خوشويستي اخوا ورزاد سوق دبي لله اخوا غورا پاي ترازو شت خرز دبي لله اخوا رب العالمين وي پیغمبري اخوا فرموي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره هر كسك ليك روجيدا صد زار بليتن سبحان الله پاچي بيگردي له اخوا غورا صد زارن حتى خطاياه وان كان مثل زبد البحر همو گناه کانی رشد ابنو اگر بقدر قرصایی بحر کسی باشی دنیای داگر تو گناه کانی رشد ابنو بوی پیغمبری خواه که بسیاری نیکرد ایو الکلامی افضل چو شک زور گوری اللہ خواهی گوری فرمی مصطفى الله لملائکته او لعباده فرمی اوی که خواه بخوی حلی بجارد هملو ملائکتکان هملو بندکانی خوشی کبریتی بلت سبحان الله و بحمدی که تسبیحاتی خواهی پروردگاری اندک فعشان فرمي ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله آيبتان رابقين مخوشويسترين وشل أي خواهي قولتيا قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قلت من بالله أي پیغمبر خواه خبر من بده سو شق لأي خواهي قولت زور خوشويستا أوزا فرمي إن أحب الكلام إلى الله سبحانه سبحان الله وبحمده أويك سبحان الله وبحمده بكي
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة خوشويستاني خم بيغمبرانو بياوچاكان هميان هولو كوششان رزامن دي خواب سبحانه وتعالى بو اوي چنین وی رضامندی خواهان دست که ول روزی قیامت. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم افرمی: هیچ بنده کی خوانیه شو روز کاتیک بیانی دوای نیجی بیانی و پیش نیجی مغرب، ام و تاند دوباره بکات و سیکرت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا رسولا رازیم بویک الله خوان بید. اسلام آینو پروگرام بید. و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم ما مستاو پیشوان بیت الا کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه خوای پروردگار پیویستی اکابو او بنده لروجی قیامت رازی بکا رزابونی خوای پروردگاریش بهشت برایانم
2: درود و صلوات و کارک بووی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر یک شیلم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیری لدلوا بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشرا خوای گور درود و صلوات د بخشیت عمروفا و د شاکی بو نستی و د گناهی بو سریتا و د درجه هر برزی پی د بخشی درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا بو تم سوگر به خواهي قرر ببيغمار يفرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هركس إلا أمتك صلواتك تبوب بن يريمان ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هركس يا السلام يكتبوب بن يريم دجا سلامي خمي بيبغش مي بيغمار إخوة اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خوانی درودی جبریل دبیت خوانی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خواه من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنیری پیغمبری خواه من سلامی بو دنیرم او یو کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاح و بومن بنیره سر جنفریشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بودنیرن يقدانا لحديث كثيرة فرمي أخواي قورة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجر درود وصلواتي بو دنيرين بو كسو دس دكوه أو درود وصلوات بفيغمرة نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخواي دسكوه وكويش لها والامتي بفيغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود وصلوات بوتو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي بيغمر صلى الله عليه وسلم وكاري قبل بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا طول أخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: ونفثه.
1: بسراني برز خوشويس استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا بأميدي سود لورغرتن إردنجي إسلاما دنجي بزوتنوي إسلاميا لكردستان.

عاملة شوية نكانيتر أدي شوية نكانيتر أدي سمسمال أدي بازيان أدي بشيش سليماني أدي هلبزا براستي لم شو نانا چيشي آو هي يلا دا سينا ناو بريك دواتر دينو إن شاء الله دزبا ورقتني بيوان يكان دكين 0-5-5 300-27-02 0-5-8-3-4-3 سل بيستو يك 0-5-7-3-4-9-5-6-6 لخزمة تان دين

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به حمد الشاكرين، حمد أواها منيب تائبين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها ملء الميزان، وأن نكون من عباد الله الشاكرين. الصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني لقناه من خوش به ولأهلي صالحين ومصلحين داما بنا ومجلس كمان اويك قصاك وانيك جوغري بكاته كار وشفاعة كار باراني رحمة من بباريني وضلمان آودانك وإيمان من سلامتك هرچيش علين خواهي جان وجوغرين بكيت مخزن وقاسي باوكو دايك من يا الله ضليان خوشكي بنوكان يعني لخوانا سيودين داريتي وهروا بكيت الشفاعت كاري بمان من ضال كان ماني لسر أم دين جوانا هداية بديتو برقرار كي باسي أو آياتانية وباسي أو موضوعانية كخواي قورة دعوامان ليكا بيري ليبكينو واتا عبادتي دوام كبيلين التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. حديثكم خنا من زور سرنج مراكي شاوارا الله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی آوی خوارد لهر سی قومکه بسم الله یکرد لهر سی قومکش الحمدلله یکرد ایمه زورجار لوا چه کمکش من لبیر بچه و نمجغولین یعنی سبحان الله سر پیغمبری خواه قوم یک خواه بلو اللہ بسم الله لیکمکه اللہ الحمدلله لدو مکام اللہ بسم الله دعای لدو مکام اللہ الحمدلله دعای لسی مکام اللہ بسم الله انجال سی مکام اللہ الحمدلله. ولا حديثك فرمي ام اوزور قدرك عجيب يا اخوان لحديثك فرمي الحمد لله الذي اسقانيه عذبا فراتا ولم يسقينيه ملحا اجاجا بذنوبنا. سبحان الله سيرك تشي الله في غمري قال اخويا من سباسي توكم ام اوزور تامي خوشه عذب فرات من دقتك أكمل جياني خوما لو تشوابي لو تشوانبي بس باسكم زور جار قلاسي آوا خوما اللهم آوا چند تاني خوشا وهر أو نفسي آوا هل نفسي مالا هل نفسي قلاسشا بس أم قلاسة تامي زور عجيبي قلاسة كاني ترم تامينيه من اللهم قناعت كان أو تامي آوا ربتي بعلاقي توي بخواي قوري متاع شاني علاقتي لك الخوا أو نتفيدا ام آوا بوی خوای گورا فرمی سیری کن تماشای کن. علما الین او سرچاوی حیات لا او دسی فکر دو یعنی یکم جار خوا جیانی قرار ده لا او دسی فکر بوی فرمی وجعلنا من الماء كل شيء حي الی دواتر لا او خوا توزیعی کرد سر خلقی خوا هموی بلما علين ام اوا و ام استباس يكين واكرد معنا تبير كردنو لجيان معنا بيري لب كينوش كم او زور مهمه لا اخوا زور قدر عجيبه توانين بلين مخلوقي يا كما يا دوما زور عجيبه او لا اخوا يقول تعال ما مصايك الا انسان وافيزي خوي ذكر دو لخوا دور بوا خوي لا شي بيكاتو عليه مو انسان لدو شرب او بيكاتو بابزان انسان کوی کار و کپسی که بیاد دو شربه آوا، ام دو شربه آوا ایله بسی نه، تر توش جفافتی همون جهاز کانی آوسته، سا آوا میده کلی آوسته، آوا میده دل آوسته، میده سینگ آوسته، میده یان آوسته، هر زور عجیبه، ام آوا جسم انسان هموی انسان اجی فیزت بوز ل خود تو ل شر دو شربه آوا پکاتوی، ل ماده کبریت پک هاتوی کبریتی لش انسان هموی کوب که تو سری یک تلش خات نکه ام انسان و فیزی خوزه یعنی همو کبریت که یعنی من کوی کارو است یک تلش خات نکه واش اگری پک تو همو فسفورکی انسان همو فسفورکی انسان بقت سری ماده کی فسفوری نکه همو جسمی انسان است از نکه جسمی من هموی کوب کارو سری یک بسمار نیه یک میخ بسمار نیه سری چنکه آوانه نی از نیه لگیانتا
تو دو شرب آوی سری تلاش خاته کی لد کبریت او سری آسنه کی لد مزمارک تو چی خوبات کرد خودتو بوی خواهی گوره جل جلاله فرمه ایحسب الانسان ای یترک سدا الم یکو نطفة من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا ام آوان برا کانی من یمی سکشت من سیر آسمان اکین شاو ریباران اکین لقرآن دقتی که شاو خواهی گوره بو سیر کردنی ایمه بو آیت اکان اما بزن باران چون درسته بی باران ابی 500,000 بخار لآو بفرط آسمان 500,000 کلومتری مکعب لیک فرا ابی بروات آسمان لوشکای عرض ابی 100,000 مکعب او بفره لا وشکای وشکای یعنی هناسی من هناسی تو هناسی دو لمسکان آجلکان بخاری ام عرضه هموی بیجگل او جوگکان والم بحار و محیطات باسناکین امانه که ارون آسمان ام بخاره خواه بایک انیری امانه وات آسمان اما ویت هور بس بارانی تیانیه خواه گوره فرمی ارسل الرياح بشرم بین یده رحمته ام اول آسمان چاوریکا اما پیلن اوی کی تنک بخاری کی تنک لآسمان چاوریکا ام بایا و امی بردو جای لگل او ریاح و بایا که دیعی که تبارا لخواه لقرآن ما فرمی دعای ابی بایا بی للاین خواه امری پی کری وردخولی تیایا وردخول خول بله وردخول لآسمان کانا دینه لگل وردماوات دیگ دینی علی نیرتی پیاو ادا لم اول لم هورا ای پنمینه و تبارانک و تعرس یرسل الرياح بشرا لوالی اللواقح والرياح ارسل الرياح اللواقح یعنی ابی باران چون پیاو جن من دال درستکا بو همو قطره کی باران ابی باوی کی تنک هبه اوی کی توخ هبه بدالی بپنمی منال بواری تخوارو ام اوواد تخوارو ام اوه ما يدوينين شاوريكين هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ام هم دانا داني باران هرواتيتو لا همو يسيرتر باران هيت صالة لقال صالة كيتر زيادة كم ناكا هيت صالة باران لقال صالة كيتر نزيادة كان نقصانكا اي چي بيك اخوايا جان ام صال بو كفري كم الروا بو فلان شوين زور الروا صالة كيتر بو كفري زورتي بفلان شون كما بي أينا نفسي الرقم نفسي قطري آوى نفسي برنامج يق قطري إمصال باران نقصان ناكا لغا صالي كترة لعلامات قيامت جاية علامات قيامت پيش او إخوة دنيا كاولكا پيش او إخوة دجال دركا سي صالي عجيب بسرم دنيا ديني سي كوتي آسمان و سي كوتي عرز أغري لخير و بر خير و بير يم دنيا دو امسال دو کتی تری اگری سی امسال هر سی کی اگری دو ایو دجال داره چه ننان هی نه آو هی نه دغلی نه دان هی همو ایلای دجال ایمانی پی بین ایدا پیت ایمانی پی مینت خاطنه و اگرکی دلم گرک خوی بگری و تیان یا رسول الله ای مسلمانان چی بکال و روجه فرموی اللین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فذاک غذاؤهم و طعامهم و شرابهم یعنی با تسبیحات تیرتکا خوی گوره دعايته لقرآن علماء بيسن لسريك خواه فرمي والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها آياتي كترشلي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها آية أصلي أم آوي عرز لبانوهات يا لعرز وتقي آياتي كلي لبانوهينين آياتي كشي لعرز ودريكين أري أم آوي أم دنيا وإما استباسيكين لعرض و سری حال دای کم جار یا لآسمان و کوت خوارو. بجوره آیت کان که ای خوانن هندی قصی علماء های زور مهم انسان بیزانه. طبعا علماء لن لسی طبقه کی عرض آو خوا کوی کرده تو. یعنی یک طبقه هیچ دو هیچ سیمی ام عرض همو آوا. سی قاد آوی ام دنیا آو لجر عرضه. یعنی سام کره ارضی خو مانه بانکی سی کتی او کتی کی وشکایه لخوار لسیم طبقه سی قاتی ام عرض او لجره الله خوای گور جل جلال و کاتی ام عرضی لعاصمان کردو حل میلی داره چی حلم فیلن القنبلة النووية قنبلة الوجود یعنی تصور که خواب با یک تقین و عجیب عاصمانی برد عاصمان و عرضی هنه و خوارو یه من نزاین او چون بوا
بس ابي چنه گرم بو بي ابي چي كردو بي الله خواي گورا امري فرمو طبعا من نظرياته قرانش تأييد يك هنديكي الله نظرياتك چونه خواي گورا لاسمان و امري كرد بمليون ها كول كا او لاسمان و ابري چونه هرزو بمليار ها او هات رويجر طبقي سيم يعني ايدال عرض اروينا ايدال عرض اروينا وتاسقاتي اوي ام دنيا چونه او سيم طبقه سبحان الله أخوة فرمي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض أسكناه ولا إيه ما خستمانا أو شوانا لو بن عرزة دابن شيء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون أو يستمان بها وكل جيرو مشككين بعقلك إشلاي خمان در شو جيه او چیه ماتور اکی لیده نی تیری نبانو ماتور اوی لیده او تیری تبان سیم بی عقل کن سی خواه باسی چیه که ام باسی چیه که بوی خواه گوره فرمی ضرب لنا مثلا و نسی خلقه اوی تو این پیاو لکو دات دامان ناو لپشت دامان ناو ده داری که دیو ماتور داری که زیره گی تو بو لپشت اوی که خوتی پیاو تیو ماتور در ناکی ای آوی آفرت من کرده چو آوی آفرت من کرده سندیو حالی را کی او خواهی و ام آو آنی ری بو او را او آوش لپشتی و آوی تیره ای کاب قیقه تویلی درکا و ایست کفر بخواهی گوری متعالکی و ایست الظلم که لم سر عرضه ام خواهی چن و حلم چن و صبر چن با قوت رب العالمی بوي اخوا فرمي ما او ما خست السي طبقي عرض اما نظريتي علماء لقال اتك اجنجي ان جنا مخالفات زوريتا انتر فاسكناه في الارض ايما لو جير طبق دامنا ونك ايوا بوي الان او جير طبق عرض لقال عرض صرخوا هم مو صرخوا دنيك او داتا بان او داتا ام بح بحار ومحيطات ببي او تيكتش لم بحار ومحيطاتش ابي صرخوا شكم اجر او بمني بمي اجني فأمجل أن نويت يا كأخوي جوري متعال أي كاب أخواره أي باتبانو أي هنيتو ولا جيرش أي دابي أما معنى أو آية أخرج من الأرض ماءها ومرعاها وأنزل من السماء أنزل بو تدوير بو صرخواردني أولم دنيا بو نجني بس أخرج بو أويا بيتبان كم نكا تام إنسان بأو نبي خوي ناوي بأو بي جهازكاني ناوي بأو بي عرزكيش ناوي بأو بي بويا أم آوى خلق الله منه كل شيء وسبحان الله خوي قورة جل جلاله لقرآن كاتي باسي آوك دقتي إنسان راكيشي جارجار باسي كالي قشيرين جارجار باسي كالي الشاخة كانت تقينين آوى لدرك جارجار باسي كالي آوى كي طال جارجار باسي كالي آوى كي زور خوش جارجار باسي كالي آوى كي زور شور ام انسان نازان سيري كام نيبكا اينما تولي وجهك فثم ايه من ايات الله بو اخوا فرمي سيري اوك تام كنوا اول دست سيري كبزانه چن جوانا چن عجيبه كي اطواني جغل اخوا لجير او عرزا لبان ام عرزا لجسمي خوت ام اوا دروسكا سبحان الله كاتي انسان ايات عظمتي خوي غورا خني بوی دره که خوی هر هیچ نیه ام آوه جهجار خوا امری پیکالا دنیا کاول که کاولی که بوی تعریفی آو لا علماء لین اجتماع نقیضین آو معنای چیه؟ اله دوشتی دش بیه کم کو کردمانو کردمان آو اجتماع نقیضین بلوی بیت آو شر بی کردمان آو شری نهلا لقیامت لیک جایه که نوی تشر آو امیه بلوي او بي اكسجين وهيدروجين شركا لقلك بك هركو دنيا اسوتينه كاوله بي بك قيك ابيت او اغريب يكوجين تو لا قيامه شهر دكي جاكاتو خو بو دنيا كاول بي تصور كان ام جندي هي جندي كه بو يلين يكم جندي خو ابو كامري فكره ام عرزه لكافركان فاكاتو يكم جندي خو امري فكره عرزه كفاك لكافركان او بو اوش قومي نوح عليه السلام قوم نوح بقى أخوة أم عرزي فاكو كرليا ويقول لك
خواهي قورة جل جلاله كاتب باسك عليه دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وبرتان بي لمالي نوح عليه السلام مالا كانت تنور هبو تنوري نان كردن هذا التفسير يعني شون كيف راكم خوايا من برون سوار سفينك أموت يقال للتنورك أي مالتان أو درتشو بالقيهات جيك إلا أي تنوركان مال خلق نا بس تنورك أي مالتو أي مال خلق يك تنور أوان قشتي نانا كان بخوايان بس تنورك أي تو أوي ليت بالقي كرد زو برو سوار سفينك أبا أو إنزارة إتر ففار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول بوي اخوي قورا جل جلاله او جندية كاوت يا نوح سهر بيت البرو مجالي كان ما يلم عرز بميني اما قر انسان دقتي بك خوايا يان سيري آسمان كين خوايا سيري عرز كين خوايا سيري آو كين خوايا سيري خومان كين خوايا سير زبان مان كين سي چاو مان كين سبحان الله من انسانا چي عجيبة چي بغرايا چی دوره لگوری خوا و عظمتی خوای گوری متعال خوای گوره ببش من نکال بارانی رحمت لعلمی راست دروز من گین تخوا بمعرفت و خوا ناسی و دیندارتی خوا بخاطر نواجوان کانی شفای نخوشی مسلمانان فرمه و درگای رحمتی خوای من لکات و یا ربی خوای لم مجلس کاتی حالا سین گناه من تورانی بیه و پل من برس کردو بیه و رو من سپی کرد بیه و شفات بسر مانا نازل کرد بی دن مانت آودان کرد بی هادئ مانت کرد بی تو یا رب العالمین طل مان خوش که یا الله بدینکت بسر کوتنی مسلمانان انک ولی ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويسانم عزيزانم، سلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة الله

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.